ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلب وجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام، شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا، وإن ما كنت عمالكم بتتابعونا في بيوتكم، في أشغالكم، في أعمالكم، عم تسمعونا على الراديو وانتوا رايحين على شغلكم، يا صباح الخيرات والمسرات لعيونكم. نهار جديد ويوم جديد أكيد بنطل عليكم ببرنامج طلت فجر.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم بحلقة نهار اليوم الثلاثاء من برنامج طلت فجر. صباح الخير لكافة المستمعين والمشاهدين. نهار اليوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع، أكيد المنتصف كفة الميزان. صباح الخير لكم، صباح الخير لكل من لا يفضل يوم الثلاثاء. على وعسى الثلاثاء من هذا الأسبوع يكون يوم مميز، يوم سلس، يوم سريع ويمرق ويعدي على خير. صباح الخير للناس اللي ما بتحب نص الأسبوع، بتحسوا أيام مملة، فصباح الخير لعيونكم. نهار اليوم الثلاثاء بداية أسبوع وبداية بداية شهر، هو نص الأسبوع ولكن بداية شهر جديد، الأول من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق 19 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

يا رب ندعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب علينا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا، ولا تحني لنا قامة، ولا تفضح لنا سرا، ولا تكسر لنا ظهرا. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، واقضي لنا حاجاتنا يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. مع بداية هذا الشهر أن يكون بداية خير لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، شهر بيحمل معاه الخيرات والبركات، شهر بيحمل معاه الانفراجات اللي إن شاء الله يا رب حيث من حيث لا نحتسب أن تأتي وتهل علينا بشاير الخير يا رب العالمين. فصباح الخير لكم جميعا مستمعين عبر أثير فجر أف أم، أكيد السائقين كافة على كل الخطوط سواء الداخلية أو الخارجية، صباحكم فل وياسمين، صبحكم بكل الخير. أكيد الموظفين والموظفات اللي طلعوا من بيوتهم الصباح الباكر لحتى يوصلوا إلى وظائفهم في مناطق أخرى خارج طول كرم الحبيبة، كمان بنحكي لكم صباحكم خير وبركة إن شاء الله.

0: صباح الخير، صباح أيلول بامتياز. صباح الخير لكل من يكون في شهر أيلول بيصادف عيد ميلاده. صباح الخير لكم جميعا. صباح الخير دائما وأبدا لكل العاملين والعاملات في مشاغل الخياطة. صباح الخير لكل الموظفين والموظفات، للممرضين والممرضات. صباح الخير لكل اللي عمالهم بيسمعونا حاليا، لكل اللي مروحين من أشغالهم وكل اللي رايحين على أشغالهم. مروحين من أشغالهم كنت استغربوا، أي نعم صحيح، خاصة من الممرضين الدكاترة اللي خلصوا الشفت المسائي ومروحين على منازلهم، يعطيهم ألف عافية. صباح الخير كمان لكل طلابنا الأعزاء. بعض المدارس كان المفترض تبلش اليوم دوامها الدراسي للعام الدراسي الجديد، لكنه المعظم والأغلبية يبدو أنه أجلوا دواماتهم إلى بداية الأسبوع المقبل أو منتصف الأسبوع المقبل. المهم دائما يا رب ندعو أنه هذا العام يكون عام مكلل بالنجاح وعام مكلل بكل التوفيق من رب العالمين إن شاء الله يا رب، لحتى أولادنا وطلابنا قدر الإمكان يتلقوا أي شيء من الفاقد التعليمي. صباح الخير للي حابين يبعثونا رسائل صباحية مع بداية أيلول، كيف حابين يستقبلوا أيلول وكيف عمالهم بيستقبلوا أيلول، أجواء الخريف، الورق الأصفر تحت الشبابيك. صباح الخير لكم محبين الشتاء، أجواء الخريف المميزة. بإمكانكم إرسال الرسائل النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970-599-40-990. صباح الخير كمان للي حابين يشاركونا باتصالات هاتفية لاستماع قضاياكم، همومكم وغيرها من هذه المواضيع. بإمكانكم الاتصال على الرقم 0926-8-49. صباح اللي بعدهم كسلانين مش مستيقظين وعمالهم بيتململوا ما وراهم إشي في فترة الصباح الباكر، نحكي لكم كمان صباحكم فل وياسمين. صباح الخير للسائقين ولكل من عنده مركبة. هل يا ترى تزودتم بارح بالوقود قبل ما يرتفع أسعار المحروقات، ولا ما كنتم متداركين للأمر وتفاجأتوا بارتفاع أسعار المحروقات؟ البنزين طلع تقريبا 16 أجورا، السولر نزل 17 أجورا، يعني الفرقية في فل سيارة بتتزود بالسولر تقريبا 50 لتر، بنحكي عن 9 شواكل، أقل من الشهر الماضي، فيعني في كان فرقية. أنتوا كيف بتزبط معكم هالحسبة ولا لا؟ كيف أسعار المحروقات السائقين، خاصة السائقين العموميين، سائقي مكاتب التاكسي، السفريات؟ احكولي كيف بتزبط معاكم حسبة أسعار المحروقات لهذا الشهر؟ هل هي ظابطة معاكم ولا نفس الموضوع؟ أكيد بنحب مشاركاتكم واتصالاتكم ورسائلكم الصباحية. لا تنسوا اليوم عندنا مجموعة من المحطات اللي رح نناقشها ونحكي فيها في برنامج طلة فجر. نروح لمحة سريعة على أبرز المواضيع اللي رح نناقشها. للأسف واحدة من القصص المؤلمة أكيد من بعد قصة النزوح النازح من مخيم طول كرم أيمن عجاجة، يتسلم إخطار جديدة بهدم منزله في ضاحية الشويكي. كمان من محطاتنا لليوم رح نحكي، بما أنه إحنا عمالنا بنتكلم عن المدارس وعودة المدارس، وفي عنا كتاكيت صغار رح يدخل المدرسة أول سنة صف الأول. المدرسة أول تجربة لإلهم، كيف نحمي أطفالنا من رهبة الصف الأول من خلال المرشد التربوي. كمان من مع بداية أيلول، أيلول الزراعي، شو نزرع وكيف نجهز أرضنا للموسم الجديد. وآخر محطة من محطاتنا رح تكون بفقرة طبية وصحية مع أخصائية طب أسنان الأطفال دكتورة سوسن ياسين لتحكي لنا عن أبرز المشاكل اللي بيعانوا منها أطفالنا. كمان من خلال المشاركات الهاتفية ونحكي ألو صباح الخير.
1: صباح النور، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: معكم رسمي عبد الكريم رجا من كفر لبنان.
0: أهلا أهلا أستاذ رسمي، كيف الحال؟
1: أنا أشهد أن لا إله إلا الله لخلص أب.
0: الحمد لله، صراحة نعم صحيح.
1: تموسوا أب هدول يسمون فحول الصيف، أما أيلول ثلثين من الصيف والثلث الأخير من الخريف اللي هو 21/9 لإنقلاب الخريف نسميه.
0: حلو.
1: لذلك في مثل عن أيلول بيقول أيلول زيل ومبلول، يعني صح. إن شاء الله متفائلين في شتاء في أيلول.
0: يا رب. أنت ما بتحب أب؟
1: أنا؟ أنا مقليل واحد أب، أخي بذكريني في الحمد لله. أعوذ بالله، أب اللهاب.
0: والله أب اللهاب.
1: الحمد لله على خير.
0: وبصراحة كان السنة
1: أيلول الحمد لله هو الشهر الفاتح لشهر تشرين الأول، هو شهر الزيتون، شهر البركة وشهر الخير
0: إن شاء الله. يا رب الخير
1: يعني
0: علينا وعليكم.
1: المزارعين أو الفلاحين نستبشر بأيلول لأنه الفاتح للزيتون، يعني على طول اليوم اللي بروح برجعش منه.
0: الحمد لله صحيح. مستعدين
1: الحمد لله رب العالمين. وأيلول فيه ذكريات مؤلمة في تاريخنا بس بدناش نذكرها لأننا نكون متفائلين أكثر من نكون متشائمين. إحنا
0: يسعد لي هالصباح يا أستاذ سمير، يسعد لي هالصباح، بحب دائما الناس المتفائلة. أستاذ سمير احكي لي.
1: والحمد لله رب العالمين، الشتاء بلش بآب وإن شاء الله جاء الشتاء في أيلول وتشرين وكل سنة خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ سمير احكي لي.
1: الصيف يروح والله، كان الصيف ممل ممل لدرجة يعني ما يطاق.
0: طيب أستاذ سمير احنا بالعادة كل سنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: طب أستاذ سمير اسمعني شوي.
1: تفضلي.
0: بالعادة
1: أنا منطقة واطية.
0: لا الصوت يعني واضح 100%. بالعادة إحنا بنكون بحلقة ميدانية مع بداية موسم الزيتون من كفر اللبد بالعادة، بس احكي له أنتوا كمزارعين الله يخليك.
1: زروني
0: إن شاء الله.
1: يعني اسألوا عني كل هذا شريككم ودائما اللي بتصل بيكم.
0: الله يخليك.
1: تسألوا عني رسمة بكيم رجب وزيتونات كراب يعني.
0: خلاص إن شاء الله. أنا كان سؤالي إنه كيف مستعدين لموسم الزيتون السنة؟ كيف شايفين الموسم السنة؟ أحسن من الماضي؟
1: السنة الزيتون تقييم العام كان 10%، السنة في مناطق 20%، 30%، 50% هيك المستوى يعني.
0: يعني ممكن
1: الحمد لله اللي بيجي من ربنا الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. يسعد لي هالصباح.
1: نساعد الزيتون، بنحضر الفرش، بنحضر السلم، بنحضر يعني بيكون في عندنا تهيؤ للزيتون يعني. لأنه يعني في خير هذا الشهر يعني شهر بركة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب البركة والخير.
1: تيجوا عنا نعمل لكم كلاية بطاطا، كلاية مندورة، شاي على النار بالبرمية بالنعنع بتاعت البلاط.
0: في زيت بدودة هالأيام ولا لسه بعد بكير نعمل زيت بدودة؟
1: والله ما سمعت لسه، أنا ماليش بهالشغل. في ناس بيشتغلوا بدودة صح.
0: طب كيف تتوقع الأسعار السنة؟
1: يعني بنوصل عصير إن شاء الله.
0: أستاذ سمير أنت إلك سنين طويلة بتشتغل.
1: الله يفتح البركة للجميع
0: إن شاء الله يا رب. أستاذ سمير سامعني؟
1: نعم.
0: انت صار لك سنين بتشتغل بالزيتون صحيح؟
1: لا الأس... الصوت واطي. انا في منطقه الصواني.
0: اها
1: هيك منطقه الصوت اللقط خفيف جدا والله.
0: طيب كيف تتوقع تكون اسعار الزيتون السنه؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يسعد لي هالصباح يا استاذ سمير، صبحك وربحك بكل الخير يا رب. انا كنت حابه هيك بما انه كان موجود معنا اخذ منه شويه استفسارات. احنا كمواطنين كاهل البلد المدينه بنحب ناخذ شويه استفسارات من المزارعين فلاحين علشان نعرف كيف موسم الزيتون السنه. ان شاء الله يا رب لعله يكون موسم خير وبركه يا رب، يكون افضل ولو بالقليل من العام الماضي، لانه كنا بنعرف العام الماضي كان بصراحه ضعيف جدا موسم الزيتون. ان شاء الله يا رب الخير عنا وعندكم، وبدايه شهر ايلول يا رب تفائلوا فيها واحسنوا الظن، ودائما دوام الحال من المحال، فتفائلوا بالخير تجدوا ما بعد العسر الا اليسر ان شاء الله رب العالمين. وانا بدي اكون متفائله كالاستاذ سمير ونحكي الحمد لله واخيرا انه خلص اب، متفائلين مع قدوم ايلول ان شاء الله يا رب بهذا العام يكون شهر خير شهر بركة ويكون مفتاح الفرج للأشهر القادمة بمشيئة رب العالمين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء وإن ما كنتم معنا أكيد بنرحب فيكم للي انضموا وإيانا حاليا بالاستماع لإلنا إما من خلال أثير فجر أفأم أو من المشاهدة عبر شاشة تلفزيون الفجر. صباح الفل والياسمين لعيونكم. خلونا نروح مشاهدينا الكرام ومتابعينا ومستمعينا إلى جولة الأخبار والاطلاع على آخر المستجدات.

أهلا بكم في جولة الأخبار لهذا الصباح. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم الثلاثاء أسيرا محررا عقب مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرق طول كرم، فيما اقتحمت ضاحية كتابة ودهمت عددا من المنازل. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر براء عمر بدير بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة وتفتيشه. في سياق متصل، انتشرت عدة آليات عسكرية للاحتلال قرب مسجد الفردوس في شارع نابلس، عرقلت حركة المواطنين والمركبات في المنطقة، فيما داهم جنود الاحتلال منزل عائلة المتروك وأخضعوا سكانه للاستجواب. واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية كتابة شرق مدينة طول كرم بعدد من الآليات العسكرية، ودهم جنود الاحتلال عددا من المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. وتشهد محافظة طول كرم وبلداتها وضواحيها اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال. إصابة شاب فجر اليوم الثلاثاء جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس. الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال. قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا اقتحمت فجر اليوم بلدة طمون جنوب شرق طوباس، وانتشرت في عدد من مناطقها ودهمت عدة منازل قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات. ومن طوباس إلى رام الله، حيث قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجرا بلدة بيتونيا غرب رام الله، تمركزت بالقرب من دوار الفواكه. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية وتمركزت في وسطها دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات. إلى بلدة الزاوية غرب سلفيت، حيث قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم البلدة، دهمت عددا من منازل المواطنين، أجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب. حسب مصادر محلية، مستوطنون يقتحمون قرية عورتة جنوب شرق نابلس صباح اليوم. وفي نابلس أيضا، حيث مستوطنون يشعلون النيران في مسجد ويخطون شعارات معادية على جدرانه خلال هجومهم على قرية بزاريا شمال غرب نابلس. وفي سياق آخر مشاهدينا، وسائل أعلام عبرية ودولية تذكر أن بريطانيا تستعد لتوسيع نطاق إجراءاتها ضد الاستيطان الإسرائيلي في خطوة قد تنقل الخلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو من الإدانات الدبلوماسية إلى عقوبات غير مسبوقة. ومن بين العقوبات الوشيكة حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة سكنية في منطقة E1 في خطوة اعتبرتها لندن تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. نأتي إلى أبرز العناوين في الملف الإسرائيلي. أحدث استطلاع للرأي نشرته القناة 12 العبرية أظهر تغييرات جوهرية في الخارطة السياسية الإسرائيلية في حال جرت الانتخابات اليوم، حيث حافظ حزب يشار برئاسة غادي أزنيغوت على الصدارة، في حين فشل حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسل سموتريتش في تجاوز نسبة الحسم وسط صعود لافت لحزب عمخاء إسرائيل الجديد برئاسة عوفر وينتر. صحيفة يدعوت أحرنوت تكشف أن الجيش الإسرائيلي أغلق 25 تحقيقا من أصل 27 فتحها بشأن عمليات نهب اقترفها جنوده خلال الإبادات الجماعية في غزة والعدوان على لبنان. الصحيفة قالت نهاية إبريل نيسان الماضي تناول رئيس الأركان إيال زامير ظاهرة النهب في الجيش الإسرائيلي، ونقلت عنه قولها حينها إنها إن وجدت فهي مشينة وقد تلطخ سمعة الجيش الإسرائيلي بكامله، وإذا وقعت مثل هذه الحوادث فسنحقق فيها.
إلى أبرز العناوين على الصعيد العربي والدولي. ومن الأخبار الدولية، حيث هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم الثلاثاء بتعرض ناقلة نفط لهجوم بثلاثة مقذوفات في أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. وزير الجيش الأمريكي يقدم استقالته بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع، وفق ما أكد البيت الأبيض في أحدث مغادرة لمسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية. صحيفة وول ستريت جورنال كانت أول من كشف نبأ الاستقالة قبل أن تتناقله وسائل إعلام أمريكية أخرى. وقال مصدر مطلع لرويترز إن وزير الجيش الأمريكي قدم استقالته إلى البيت الأبيض، مشيرا إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت قد قبلت. ومن الأخبار العالمية، هجوم صاروخي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف. قبل ختام الجولة الإخبارية، نستعرض لكم مستمعين ومشاهدين آخر التطورات للحالة الجوية. حرارة مرتفعة حتى الخميس وانخفاض الجمعة. في التفاصيل، حيث توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. خلال ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية، دافئا في بقية المناطق، وتبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. دائرة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الثلاثاء مقابل الشيكل بثلاثة شواكل، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 23 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل فارزة 48 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا أيضا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، التليجرام، الواتساب والإنستغرام. نروح لفاصل، نرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم وإيانا.

صباح الخير مستمعينا الكرام، صباح الرسائل الحلوة اللي كلها طاقة وإيجابية. صباح الخير العم فواز يونس، صباحكم الله بكل الخير. أسأل الله الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض

0: لن يكون لنا ولو اجتمعت الدنيا عليهم. كونوا اليوم كما تحبون أن تكونوا دائما، هادئين، واثقين، أنيقين في حضوركم، ولا تمنحوا أي شيء أكبر من حجمه. اجعلوا صباحكم بداية لشيء جميل وابتسموا، فبعض الأمنيات لا تحتاج إلا قلبا متفائلا ودعاء صادقا. صباحكم راحة بال، رزق واسع، وأخبار تفرح القلب. اللهم آمين. يسعد صباحك المصورة كفاح زعاتر، صباحك فل ياسمين، صباح الكلمات الحلوة بصراحة، صباح الكلمات اللي بتعطينا التفاؤل. ابتسموا، أحلى شيء في الموضوع دائما الابتسامة، الابتسامة الصباحية، الابتسامة اللي بتخلينا صدقا نتحمل كل ضغوط هذه الحياة، ونتحمل صعاب الحياة، ونتحمل قهر الحياة. ومن هالظروف اللي احنا عمالنا نتحدث فيها مشاهدينا ومتابعينا الكرام، معاناة من واحدة من المعاناة اللي بيعانيها أهلنا من مخيم طول كرم والنازحين منه. تطور جديد، نازح من مخيم طول كرم السيد أيمن عجاج اخترى بهدم منزله في حارة المهادوي بضاحية شبيكة شمال طول كرم. أيمن اللي اضطر أنه يغادر ويخرج من مخيم طول كرم ليلاقي نفسه اليوم أيضا قدام تهديد جديد بيطال المكان اللي لجأ لإله وسط ظروف إنسانية صعبة جدا. تعالوا نتحدث أكثر عن قصة السيد أيمن عجاج وأسرته وعائلته وما آلت به الظروف اليوم. بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي. صباح الخير أستاذ أيمن عجاج.
1: صباح النور أختي،
0: يسعد صباحك، وإن شاء الله يا رب الأمور تكون لخير في الأيام القادمة. خلينا نحكي عن اللحظة اللي تسلمت فيها اختار هدم المنزل. احكينا أنت وين ساكن حاليا، كيف لجأت إلى هذا المنزل من بعد نزوحك؟
1: ساكن في حي المهادوي في شويكي، قريب من الجدار تقريبا. امبارح نتفاجأ، والامبارح الصبحيات نايمين نتفاجأ ان الجيش بفوتوا علينا، ينادوا خير شوفين، قال انت شو بتعمل هون، انت ممنوع تقعد هون، ممنوع تعمل. بقول له ليش؟ قال انت بمنطقة سي. بقول له طيب يعني شو سي؟ من كل الدنيا سي. قال انت لا معك تصريح ولا شيء، انت هسه وقف ما تعملش ولا شيء، انت ممنوع تعمل اي شيء، وانت ممنوع تقعد هون. وهذا اللي صار يعني، مش راضي. بقول طب شو السبب؟ طب اعطيني حل، اعطيني شيء. ابدا.
0: كان في موعد محدد بالاختار اللي تسلمته، اختار لهدم المنزل ولا كيف؟ شو طبيعه الاختار؟
1: ايه هو وقف، اعطوني مهله لغايه 9/9 لحين تقرير المحكمه. هسه في 9/9 القرار النهائي.
0: متى لجأت إلى هذا المنزل؟
1: أنا ماليش شهر ونص. يعني أنا بالموت أني قدرت أعمله هذا المنزل، والله قدرنا يعني وعملنا، ومش منزل كامل يعني، هو عبارة عن غرفتين ومطبخ وحمام ومغطى سقفه زينكو، يعني مش دار كامل. عملناه بالدين وبالهذا، لأنه إحنا كنا نازحين بالمخيم، ونازحنا على مركز إيواء، وتقدرنا نطلع ونيجي نسكن هون.
0: كم عدد أفراد الأسرة اللي بتسكن معك بالمنزل؟ يعني كم عددكم؟
1: ثمان أشخاص. أي نعم.
0: يعني نحكي ثمان أشخاص نزحت من مخيم طول كرم ولجأت إلى مراكز إيواء، وبعد تعب أشهر طويلة استطاعوا أنهم يعني يبنوا ولو جزء من منزل كامل علشان يكون ملجأ لإلهم. تسلموا اختار بالهدم، آخر موعد ب9/9. حاولت أنك تلجأ لجهات رسمية تعرف كيف تتصرف، إيش الإجراءات اللي تتبعها؟
1: نعم، رحنا على المحافظة دون على المستشار القانوني يعني، وجهونا للمحامي في نابلس. أين إن شاء الله كمان شوي بدنا نروح نستفسر ونشوف، لأنه إحنا إمكانياتنا ما بنقدر يعني بالعب، إنه أي قضايا بدها محامين، ومحامين يعني مكلفين، إحنا ما بنقدر يعني، بديش مؤسسات تتبنى هذا العمل.
0: يعني أستاذ أيمن، أنت نازح

0: من مخيم طول كرم. واليوم أنت أمام هذا التهديد وهذا الخطر الجديد لثمانية من أفراد عائلتك، أنه المصير رح يكون غير معلوم ومجهول في الفترة القادمة. شو شعورك اليوم؟ بعرف أنه صعب توصف شعورك وأنت نزحت من مخيم طول كرم واليوم أمام هذا التهديد، ولكن بدنا نحاول نوصف الوضع الاجتماعي اليومي لإلك ولعائلتك، وخاصة من بعد تسلمكم لهذا القرار.
1: والله صدمة كبيرة، يعني صعب التعبير. يعني إنسان يعني فقد ملاذه الأول، بعدين ملاذ الثاني، بعدها ملوش يعني ملوش مكان يروح عليه، أو ما إله من تشال الظروف اللي موجودة صعبة وقاسية. يعني ظروفنا اللي بنعيشها ظروف صعبة وقاسية، يعني الواحد ما إله غير رب العالمين. يعني صعب الوصف، يعني الواحد شو يوصف هذاك الشعور، يعني وعنده إحباط من الصدمة، مش قادر الواحد يفكر يعني شو بده يعمل شو بده يساوي.
0: شو أكتر شيء بيفكر فيه الأستاذ أيمن اليوم؟ بيفكر في أنه رح يفقد المنزل اللي حاول أنه يبنيه أو يلجأ لإله هو وثمانية من أفراد عائلته؟ بيفكر بمصير عائلته ولا أنه بيفكر بالمصير المجهول أنه أنتم مش عارفين وين حتروحوا بعديها؟
1: طبعا كل هاي الأمور بنفكر فيها، يعني معظمها بنفس الوقت، يعني بنفكر في كل الأمور في نفس الوقت. أنه لا سواء احنا هسا بدينا نزحنا من هون، تهجرنا من هون، وين نروح؟ او ان شاء الله انه يصير اشي. يعني بتعرف يعني لو انا لحالي الواحد بيسألش بدبر، بس لما يكون معك اسرة من ثمان
0: فيها اطفال،
1: فيها طفلين، ويكون معك بنات واولاد ونسوان، يعني صعب الامر.
0: نزح أيمن عجاج بيحمل تجربتين اليوم في وقت واحد، تجربة أنه نزح من المخيم، والتجربة الثانية للأسف الخوف من فقدان البيت الجديد. شو ممكن نحكي عن واقع النازحين من مخيمات طول كرم؟ أستاذ أيمن ما هي على السماء؟
1: نعم، ما فهمت السؤال.
0: اليوم شو بنحكي عن واقع النازحين سواء من مخيم طول كرم أو مخيم نور شمس؟
1: والله الواقع مر، يعني معظم النازعين بعيشوا ظروف صعبة وما حدا سائل عنهم، يعني وكلهم يعني أنا ما بقصد أي إنسان، يعني الجهات الرسمية لازم تكون وقفة، يعني طلع الظروف اللي بيعيشوها ظروف حياتية قاسية، أجور المنازل عالية، قلة عمل، يعني والله العظيم الوصف يعني صعب لهاي الأمور.
0: في حدا من الجهات ذات الاختصاص تواصلوا معك لمعرفة الإجراءات، لمعرفة الأسباب، لحتى يساندوكم يساعدوكم بهذا الموقف؟
1: لا لحد الآن لا.
0: نأمل الخير إن شاء الله يا رب. الأستاذ أيمن عجاج، قبل ما أنهي وأختم لقائي مع حضرتك، شو الرسالة اللي بتحب توصلها اليوم لكل اللي بيسمعونا، للمؤسسات الرسمية والحقوقية والقانونية، قبل ما يتحول هذا الإخطار إلى عملية هدم على أرض الواقع للأسف؟
1: يعني أنا بتمنى إنهم بس يعني يقدمونا مساعدة، بس في توقيف محامي، استشارات شو اسمه، يعني مساعدة. أنا مش طالب لا مساعدة مادية ولا مالية ولا شو اسمه، أنا بطلب بس إنهم يوقفوا معنا، لأنه إحنا هون ساكنين في أراضي قرب الجدار، يعني بتعزز صمود المواطن الفلسطيني. أنت في أرضه، أنت لما بتساعده وبتثبته، أنت بتساعد إنه البني آدم يضل ثابت على أرضه في الوطن.
0: نأمل من الله يا رب الفرج، وأن يكون في هناك إنصاف لكم إن شاء الله يا رب. وكل التحية والاحترام على صمودكم، وكل التحية والاحترام على تحملكم لهذه الظروف الصعبة. أشكر كل الشكر الأستاذ أيمن عجاج، نازح من مخيم طول كرم، لجأ إلى المنزل اللي حاول إنه يبنيه كنوع من أو كملجأ إله لعائلة المكونة من ثمان أفراد فيها طفلين، على أساس إنها تكون بيت يأويهم بعد نزوحهم من المخيم، ولكن اليوم بيتفاجأوا بقرار أمامهم ألا وهو اختار بهدم هذا المنزل. نأمل السلامة لك ولعائلتك إن شاء الله، ونأمل أن يكون في هناك توجه وتحرك قريب من الجهات القانونية وذات الاختصاص. مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في محطاتنا المختلفة والمتنوعة من برنامجنا الصباحي، لكن في عنا رسائل حلوة. صباح الخير للخالي حنان الكحلي، يسعد لي صباحك يا رب، تحكي لنا صباح الورد، صباحك فل وياسمين. خالي مقبول صباح تحكي لنا صباح الخير لمن اعتدنا منهم الاهتمام الصادق والكلمة الجميلة والدعاء المبارك حفظهم الله وأكرمهم بكل خير، لمن يضيئون صباحاتنا بلطف حديثهم وحسن دعائهم، أسأل الله أن يرزقكم من فضله ما تقر به أعينكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. صباحك فل وياسمين، صبحك بكل الخير. كمان في عنا رسائل صباحية، الرسائل بتقدروا ترسلوا لنا إياها أكيد من خلال الواتساب، من الأخ وجدي الجابي: اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رزقك، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واجعل لنا من فضلك نصيبا، واصرف عنا ضيق الدنيا وهمها. من الأخ وجدي الجابي. صباحك فل استاذ وجدي. روح لفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.

0: صباح الخير، صباح الخير لكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا. بلشت أجواء مثل ما ذكر أستاذ سمير أول من اتصل وشاركنا في برنامج صباح اليوم، أكيد حكينا وأخيرا بدأ قيلول وبدأنا نتجهز ونتحضر، وهو فاتحة خير لشهر 10 وموسم الزيتون. بدنا نبلش نحضر حالنا، المزارعين بلش يفقدوا حالهم، شو ناقص عندهم من سلالة، من أدوات خاصة، من شوادر يحطوها تحت الزيتونة علشان يكون في تفاصيل أفضل ولا موسم زيتون أفضل إن شاء الله. يسعد صباح الكل مشاهدينا ومتابعينا الكرام، صباح الخير للفلاح الفلسطيني، صباح الخير للمرأة الفلسطينية اللي كل سنة بتنزل مع زوجها وعائلتها على الزيتون، صباح طنجرة المقلوب اللي بتكون على الحطب يعني بتجهزها ست البيت. هسا في أراضي بتكون شوي بعيدة فباخدوا كل الأغراض وبتجهزها ست البيت في الأرض تحت الزيتونة، في أراضي بتكون قريبة فبتاخد طنجرة المقلوبة بس اللهم بتحطها على النار. طبعا هذا ما بيغني عن الفطور الصباحي المميز من خيرات الأرض، من خيرات الأرض مباشرة. نروح نقطف هالبندورات وشوية بصل وفلفل حر ونفرمهم مع زيت الزيتون الطازة أهم شيء، والخبز على الطابون أو على النار، وقلاية بندورة تضرب تطرح هيك في نص هالفطور، والزيت والزعتر، حبات زيتون مرتبة، صحن لبنة، الله أجواء فلسطينية. لو تلفوا بلاد الكون كلها، لو تلفوا بلاد العالم كلها ما بتلاقوا أزكى وأجمل وأشهى من هيك فطور صباحي. صباح الخير لكل فلاح ولكل مزارع، صباح الخير لكل صاحب أرض عنده أرض في لو شجرة زيتون واحدة، هذه غنيمة بالنسبة لإلك وهذه غنيمة للكل. أكيد شجرة الزيتون الواحدة تخيل قديش بتطرح لك الخير والبركة، فما بالك لما بنحكي عن أرض فيها شجرة وتنتين وثلاثة وأراضي. ولكن للأسف يعني الله يكون بعون المزارع الفلسطيني اللي عنده أراضي فيها خيرات الزيتون كلها، أشجار كثيرة كثيرة كثيرة، واليوم للأسف غير قادر إنه يوصل أرضه بسبب منعه من الوصول لأرضه، غير قادر إنه يوصل لأرضه لأنه أرضه تصادرت، غير قادر إنه يوصل لأرضه ويمارس كل طقوس موسم الزيتون لأنه للأسف هالأشجار اللي عنده تكسرت من قبل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أشجار الزيتون. ياما كسروا أشجار زيتون، ياما كسروا خلعوا أشجار زيتون، بس بنحكي دايما إن شاء الله العوض والخير في الجنة إن شاء الله يا رب العالمين، والعوض من رب العالمين، ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل إن شاء الله يا رب. بالدعاء نطلب من ربنا أن يرزقنا وإياكم الخير والبركة والعوض القريب إن شاء الله يا رب. فصباح الخير للمزارع، صباح الخير للتاجر، صباح الخير لكل شرائح المجتمع الفلسطيني. يوم أمس كان في هناك وفد وزاري له جولة حتى يطلع على احتياجات بلدات دير جرير، رمون، الطيبة، دير دبوان، وكمان ليحكوا شوي عن المشاريع التطويرية والتنموية. وفد وزاري حكومي زار هالبلدات، وكان طبعا هذه الزيارة بناء على توجيهات من رئيس الوزراء لحتى يوقفوا على واقع الأوضاع الميدانية والاطلاع على أبرز الاحتياجات اللي بتحتاجها هالبلدات من مشاريع تطويرية وتنموية. طبعا كان الوفد مكون من وزير الحكم المحلي، وزير الأشغال العامة، رئيس سلطة المياه، وكيل وزارة النقل والمواصلات، نائب محافظ رام الله والبيرة، ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، الزراعة، الصحة، سلطة الطاقة، الموارد الطبيعية، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعدد من الدوائر الحكومية. إن شاء الله يا رب أنه تأتي كل هذه الزيارة ويكون في مشاريع جيدة لكل هذه البلدات حتى بصراحة يكون في تحسين من هالواقع. صباح الخير، يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير لهالرسالة الحلوة اللي زمان ما سمعنا، رسائل من صديق البرنامج إياس عواد. يسعد صباحك إياس، صباح الخير إلك ولزوجتك وأطفالك، صباح الخير إلك وللوالد والوالدة والإخوة والأخوات، صباحكم فل وياسمين. صباح الخير إياس عواد بيحكي لنا، صباح الخير ريهام، صباح الخير للغالي جواد البسطامي وإبراهيم حجازي، أحلى وأحن جيران بالحارة. يسعد صباحكم يا رب، أهلنا وناسنا وسط البلد، صباحكم فل وياسمين. إن شاء الله يا ربي دائما يديم المحبة بين الجيران والألفة بين الأهل والأحباب، والله الدنيا صراحة فانية والواحد مش ماخد معه إشي من هالدنيا. خلونا يكون هيك رؤوفين مع بعضنا البعض، أصحاب لبعض، ونتحمل بعض. ما هي الدنيا جاي على الكل، جاي على الكل الدنيا، مش جاي على حدا ومستثني التاني. في ناس يمكن يكون ظروفها أحسن شوي، أفضل شوي، ولكن الحمد لله. أنا بعرف دايما ومقتنعة في هذا الكلام إنه اللي بيرضى بيعيش. خلونا نكون دايما رضيانين، الحمد لله رب العالمين، حامدين شاكرين لكل نعم اللي أنعم فيها رب العالمين علينا. لأنه بصراحة إذا بدنا نقارن أيام زمان كنا عايشين بنعيم أكبر، بس ما كنا مقدرين هاي النعم اللي كنا عايشين فيها. واليوم إحنا بنحكي عن نعم يمكن غابت من بين إيدينا. بكفي قصة الرواتب، بكفي قصة التعليم الكامل، بكفي الصحة، نقص الأدوية، كل هذه نعم كنا عايشين فيها بس كنا ننبر عليها. ولكن اليوم صرنا نحس بقيمتها ونحكي الحمد لله دائما وأبدا. بس مش معناها أنه نوقف لهون، لكن إحنا يجب أنه نضلنا مكملين في صوتنا العالي. صباح الخير للطلاب الحلوين، صباح الخير لطلاب المدارس، الكتاكيت اللي رايحين على المدارس إن شاء الله مع بداية العام المقبل، بداية العام الجديد رح يكون بستة تسعة إن شاء الله للمدارس الحكومية، وبعد المدارس الخاصة رح تكون مع بداية الأسبوع القادم. لكن طلاب الصف الأول اللي بيكون لهم أول تجربة بالمدرسة ومع بداية العام الدراسي، بيبدأ أطفال الصفوف الأساسية الأولى طبعا تجربة جديدة مختلفة بكل تفاصيلها، وجوه جديدة، معلمة جديدة، كان جديد، قوانين ومواعيد والتزام. بعد ما كان له الطفل عالم أكثر ارتباط بالبيت والروضة واللعب، لكن اليوم بينتقل لمرحلة جديدة. استقبال الطفل للمدرسة ما بيعتمد فقط على أنه نجهز له الحقيبة ونجهز له الكتب والقرطاسية، ولكن في جانب نفسي مهم جدا، كيف نخلي الطفل يشعر أنه المدرسة مكان آمن ومحبب، مش مصدر للخوف والقلق والبكاء وما إلى ذلك. فهون بيكون في دور أساسي ومهم للإرشاد التربوي اللي ما بيبلش فقط وقت يكون في عنا مشكلة وبعديها منروح للإرشاد التربوي، وإنما الإرشاد التربوي بيكون جزء أساسي من تهيئة الطفل نفسياً، اجتماعياً، تربوياً للعام الدراسي الجديد. تعالوا نحكي أكثر عن هاي المرحلة. أمهاتنا العزيزات استمعوا جيداً إلى هذه المقابلة حتى تعرفوا أكثر عن دور المرشد التربوي في المدرسة. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضموا أيانا من خلال اتصال الهاتف، الأستاذ محمد جبر، رئيس قسم الإرشاد التربوي في مديرية قلقيلية. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير، يسعد صباحك وصباح الجميع إن شاء الله.
0: صبحك بكل الخير ويعطيك الصحة والعافية، كل عام وانتو بألف خير، وإن شاء الله عام دراسي موفق يكون 2026-2027. بدنا نبدأ مع حضرتك، ليش تعتبر مرحلة الانتقال للصف الأول مرحلة حساسة في حياة الطفل من الناحية النفسية؟
1: أول شيء أنا بدي أشكرك على المقدمة القيمة ما شاء الله، يعني والله إنك حكيت أحسن مني هذا من وقت.
0: لا لا صفر الله بعدك،
1: ما شاء الله عنك والله، وشكرا لك والله. يعني أنا ما بدي أفلسف الأمور، بس هو العملية اللي بتصير إنه الطالب يكون متعود على طبيعة معينة وحياة معينة سواء كان في الروضة أو في الأسرة. فهو لما ينتقل على المدرسة، المدرسة فيها يعني نظام وتعليمات وقواعد بتكون أكثر يعني مش شدة بس أكثر انضباط للطالب فيها. فهو الطالب يعني بنتقل من بيئة لبيئة، هذه البيئة أمرار بتكون ردة فعلها عند الطالب مختلفة. في منهم بكون متجاوب معها وفي بكون منهم خايف، بكل يعني معلم جديد بعيد عن المكان اللي متعود عليه، بعيد عن الطالب أو الطفل اللي كان زميله في الروضة، في حقيبة، في كتب، في مثلا برنامج، في جدول، في التزام، في أوراق عمل. بكون يعني أحيانا برضو الفكرة اللي بتوصل للطفل عن المدرسة أو عن الصف الأول غير عن الواقع الموجود، لكن حقيقة هو بتكون الأمور أسهل وأبسط من هيك بكثير. بالعكس يعني الإدارة المدرسية والهيئة التدريسية والإرشاد التربوي بيعملوا كل جهدهم وكل إمكانياتهم بس عشان يوفروا بيئة مناسبة وآمنة للطالب في هذه المرحلة. فهي المشكلة بتكون أحيانا في بس مجرد انتقال الطالب من بيئة لبيئة أو من مرحلة لمرحلة تحدث بعض القلق. هذا القلق ما بيكون مشكلة، يعني هو نتيجة طبيعية مثله مثل أي يعني طالب راح الجامعة أول مرة، واحد تعين أول يوم في الدوام، واحد يعني زي الباقي فهذه الأمور يعني بتكون طبيعية عند الطالب، ما فيها مشكلة نهائية.
0: طب اليوم لما احنا بنحكي عن الارشاد التربوي، بصراحة اغلب الاهالي بيربطوا انه دائما المرشد التربوي بيكون دوره فقط لما بتصير مشكلة مع الطالب بالمدرسة، بس هذا مش مفهوم الصحيح عن الارشاد التربوي.
1: لا هو اكيد مش هو مزبوط، يعني هو بحل مشكلة بعد حدوثها، بس هذا مش هو شغله الاساسي. يعني
0: هو الدور الاساسي اللي بيشتغله
1: مش لحل، يعني مش بس لاطفاء المشكلات في المدارس، بالعكس المرشد ينظر حتى يعني تظهر، ما بنتظر حتى تظهر المشكلة عند الطالب عشان يتدخل، بالعكس من اليوم الأول بيعمل على هيئة الطلبة ومساعدتهم على التكيف على البيئة المدرسية الجديدة وتنمية المهارات النفسية والاجتماعية عنده، ودعم الأسرة والعام والمعلمين في التعامل مع احتياجاتهم. بالتالي يعني احنا بدنا الطالب لما يشوف المرشد في المدرسة بدنا نشعر أمام شخص يمكن التوجه إليه، ومش قدام شخص بس يعني ما يتوجه لهش إلا تكون عنده مشكلة، بالعكس يعني المرشد طول الوقت وهو بيشتغل مع الطالب على بناء جسور الثقة والتعاون بينه وبينه بشكل سلس وسهل، حتى تكون الأمور أبسط. بالعكس الطالب لازم يشعر بالأمان وما يتردد نهائيا إذا بده يتوجه للمرشد قبل حدوث أي مشكلة، مجرد شغلة يعني شافها أو خطرت في باله أو حس فيها مباشرة يتوجه للمرشد أو للمرشد في المدرسة. بالعكس الإدارة المدرسية والمعلمين كثير متعاونين ومتساهلين. مفهوم الإرشاد حتى عند الأهل وفي المجتمع أوضح من أول بكثير، بالعكس هو دورهم كثير إيجابي في المدرسة.
0: طب كيف بدنا نركز على موضوع أنه الطفل يستقبل فكرة المدرسة خاصة أطفال الصف الأول؟ كيف ممكن للمرشد التربوي أنه يشرح للطفل أنه المدرسة حلوة، تخليه متحمس للمدرسة، يخليه متقبل لفكرة أنه عنده دوام دراسي، طابور صباحي، عنده زملاء، عنده فسحة؟
1: طبعا هو من بداية من أول يوم ببلش المرشد يشتغل مع هذه المرحلة في التهيئة والاستعداد لاستقبال الطلبة في المدرسة، وطبعا بكون في اجتماعات لأولياء الأمور وفي اجتماعات توجيهية وإرشادية مع المعلمين ومع الطلبة أنفسهم.
0: طب
1: لا أتفضل
0: أستاذ محمد، في أمهات بالعادة بتحكي أنا بدي أكون مساعدة لطفلي بالإضافة إلى دور الإرشاد التربوي، وإني أنا أعمل خطوة حلوة أخذ ابني على المدرسة.
1: مش أنا أخسر عليك السؤال وأحكي لك هالشغلة.
0: تفضل.
1: يعني الله يحفظ الجميع. أنا عندي حفيدة
0: بحكي لك عن حفيدة
1: السنة بتفوت يعني كثير اشتغلنا معاها والله، بالعكس اليوم بتروح على التمهيدي أول صف بتروح عليه على الروضة الساعات
0: ما شاء الله.
1: أخذناها مثلا على المكتبة قلنا لها أنت اختاري شو اللي بدك إياه، أخذناها على الروضة مرتين ثلاثة، بالعكس الروضة كانت تعمل خلال الفترة هاي في العطلة الصيفية عملت بجوز 4-5 اجتماعات لأولياء الأمور، جيبوا أولادكم اللي سجلتوهم جديد وتعالوا عرفوهم على معلماتهم، عرفوهم على البيئة المدرسية، على المرافق، على الساحات، على المقصف، على الألعاب، على الحديقة، من وين تفوت، من وين تطلع، وين تستنى الباص، وين لازم توقف، كل هذه إجراءات السلامة والأمان والتهيئة مثلا اشتغلوا عليها. نفسيا والله البنت مبسوطة، يعني اليوم بدها تروح وقالوا للأمهات تعالوا أول يوم مع أولادكم، ثاني يوم وثالث يوم إذا بتشعرونكم بحاجة تيجوا مع الأطفالكم تعالوا داموا. هذه الشغلات البسيطة بالعكس يعني بتعزز الثقة عند الطالب والانتماء للمكان اللي بيديروا عليه.
0: يعني صح فكرة أنا إني أنا أخذ ابني قبل المدرسة.
1: فرحة البنت صغيرة وهي تستنى من 3 أيام سيده بيدوروا على الروضة، تاتا بيدوروا على الروضة، شفت المطر اللي اشتريتها، شفت الألوان اللي اشتريتها، شفت الدفتر اللي اشتريته، شوف شنطة تشولونها، شوف الفستان اللي بدها لبسه، كل هذه الشغلات ولو انها بسيطة بس هي الله شو بتعزز يعني انتماء الطالب وجهوزيته لانه يتقبل هذه المرحلة من حياته.
0: صحيح، ولكن في بعض الطلاب بيكونوا متحمسين ومبسوطين مثل ما ذكرتوا وشارين قرطاسيتهم وانا يلا بدي بعد بالايام وانا بدي انام بكره لانه بدي انام الليل لانه بكره عندي دوام الصبح بكير في الروضه او في المدرسه، بس لما بنحكي عن واقع المدرسه يتفاجئ بهالكم الكبير وفئات عمريه مختلفه ممكن تكون رده فعل مش متوقعينها الاهل.
1: بس هذا ما بيعني انه في عنده مشكله نهائيا، ما بيعني هذا التوتر والقلق والخوف ما بيعني انه في مشكله، هو نتيجه ظرف بده ينتقل متعود عليه الى ظرف ثاني اخر غير متعود عليه، هين بيجي دور المرشد والبيئه المدرسيه كلها والاسره انه يساعد الطالب على التكيف والانتماء لهذا الواقع، اما بطريقه اللعب، بطريقه الرسم، بالمسابقات، مثلا طالب مش خايف من الوقت، طالب هذا خايف من المعلم، هذا خايف انه من الساحه ما بيعرف مجهوله بالنسبه له. يعني هذه الامور كلها يعني قسم الارشاد بالتعاون مع كل مكونات البيئه المدرسيه بيشتغلوا عليه.
0: يعني بيكون في لهم جولات صباحيه في الايام الاولى
1: أكيد
0: من الطلاب
1: الصف الاول، من المرشدين في عندهم جدول وبرنامج زيهم زي المعلمين. يعني جدول حصص اسبوعي ينفذ في جميع الصفوف لجميع المراحل، كانه معلم مقيم موجود في المدرسه مطلوب منه يعطي حصص. بس طبعا يعني حصص الارشاد ما بتكون عباره يعني مجرد يعني حصص تجريديه زي مثلا الانجليزي والعربي والرياضيات والانجليزي، لا هي حصص توجيهيه ارشاديه لتعزيز الثقه عند الطالب. أساليب مختلفة طبعاً.
0: طب هاي الأساليب بتكون بتعزز، بتخلق نوع من المحبة والألفة.
1: أكيد 100% أكيد طبعاً، هو الهدف منها أصلاً بس لزرع الثقة في الطالب ويعني وانتمائه لمدرسته.
0: طب بهذا الموقف شو رسالتكم للأهالي اللي بتبدأ تضغط على الطلاب وعلى أبنائهم، تحكي لهم إنه إذا ما درستوا راح تعاقبكم المعلمة أو المعلم والمدرسة مش للعب؟
1: هذا الإرشاد بأخذه في يعني بيشتغل عليه بشكل يعني كثير، بيشتغل على هذا الموضوع لأنه هو الطالب وجوده في المدرسة مش مربوط بس فقط في التحصيل العلمي. مزبوط، هو اساسا في التحصيل العلمي برضو يعني السلوك، توجيه السلوك عنده، تعزيز السلوك الايجابي واخفاء السلوك السلبي برضو هذا جانب مهم من الطالب. يعني هو الطالب لما يجي مثلا مطلوب منه ورقه عمل والام ما يقولش لامه مثلا، ويجي ثاني يوم المعلم ما بتضربه، بجوز تقول له اول مره ماشي، ثاني مره، ثالث مره بتوجهه للمرشده، المرشده بتتواصل مع وليه الامر تتفهم هي وياها، في بحطوا خطه للطالب ما بترك الموضوع هيك الا ما يكون في حل لها، الا ما يكون في حل. يعني مستحيل انه يترك الطالب بهالصوره.
0: طيب في بصراحة أستاذ محمد مشهد سنوي متكرر، مجموعة من الطلاب بضلوا يبكوا ويعيطوا عند باب المدرسة يوميا وبيرفضوا أنه يتركوا والدهم أو والدتهم، شو بتنصحوهم للأهالي يتصرفوا؟
1: الله يظل أول يوم وأول يومين وأول أسبوع بلزم أنه ولي الأمر يعني أو الأم تيجي مع ابنها إشي ضروري، غير هيك يعني المرشدين والمعلمين والله مش يعني بدي أدافع عنهم لأنهم زملائي، بس صدقا إنهم يا الله شو يعني بيستوعبوا هذه الحالات وبتعاملوا معها، بيجيبوا لهم هدايا، بيجيبوا لهم عفوا يعني زواكل الأطفال، ابتسامة، لعبة، بخلوهم يلعبوا ينطوا، شغلات كثيرة بتفريغية بيعملوا لهم إياها على أساس أنهم يندمجوا مع بيئة المدرسة الجديدة اللي انتقلوا إليها.
0: يعني هون شخصية المعلم كمان إلها دور كتير كبير
1: 100%
0: في أن الطفل يتقبل
1: طبعاً
0: المدرسة.
1: يعني عشان تكون بالصورة كل معلمين المرحلة الأساسية بياخذوا دورات تهيئة. فهي المقصود منها يعني اللي هو التعامل مع الطالب في هذه المرحلة أكثر منه أكاديمي يعني. طب بكون المعظم طبعاً المعلم اللي بيكون وقته مش سامح له أنه يتعامل مع الطالب أو طالبين على حساب الحصة أو بقية الطلاب أكيد يعني دون أدنى شك بتوجهنا المرشد.
0: والله كل الاحترام لمعلمينا ومعلماتنا، أكيد بنكن لهم التحية والمحبة. طيب قبل ما ننهي حديثنا وإياك أستاذ محمد اليوم، شو أهم الرسائل بتحبوا توجهوها للأهل تعتبر قواعد روتين يمشوا عليها علشان يكون في تهيئة نفسية جيدة للطفل؟
1: أول شيء شكرا لك ولأسئلتك المهمة والقيمة، وبتمنى أني أكون أجبت عليها بشكل دقيق.
0: كل الاحترام.
1: رسالي اللي هو أنه الأهل جزء مهم جدا في تكوين شخصية الطالب، وهذا الحكي لا خلاف عليه نهائيا، بالعكس هم دورهم مرتبط ومتزامن مع دور الطالب في المدرسة. المدرسة عليها جزء والأهل عليهم جزء، والجزء والأجزاء هذه هي يعني العلاقة اللي بينهم مشتركة، ومش بس مشتركة، هي شراكة حقيقية بين الأسرة وبين بيئة المدرسة. لازم يعني الجهتين يتعاونوا مع بعض ويكونوا بخط متوازي. أي إشي بصير مع الطالب في البيت المفروض إنها الأم يعني إذا بتحس إنه إشي بشكل خطر أو في ضرورة لازم تبلغ إدارة المدرسة. نفس الإشي أي إشي بصير مع الطالب في المدرسة لازم الأهل يعرفوا فيه، لأنه هين لازم يكون في متابعة وهين لازم يكون في متابعة.
0: كل التحية والاحترام، أشكرك كل الشكر.
1: شكرا
0: سادي إليك. محمد جابر رئيس قسم الإرشاد التربوي في مديرية قلقيلية، على انضمامك ووجودك وإيانا اليوم في برنامج طلة فجر للحديث أكثر عن كيفية نخلي طلابنا مستقبلين للتجربة الأولى لإلهم في عالم التعليم والدراسة من دون رهبة ومن دون خوف، وتكون نفسيتهم مرتاحة.
1: إن شاء الله شكرا. بتمنى التوفيق للجميع، وشكرا لك للجميع. شكرا لكم،
0: كل التحية. شكرا كثير لك أستاذ محمد، يسعد صباحك. صباح الخير لكل المرشدين التربويين اللي يمكن سمعوا هالمقابلة، بصبح عليكم، بنوجه لكم التحية والمحبة، ونتمنى أنكم تكونوا مستقبلين جيدين متعاونين مع الأهالي في إرشادهم علشان يشجعوا طلابهم للمجيء إلى المدرسة في كل صباح، خاصة طلاب الصف الأول. مش غلط إنه الأم والأب يروحوا مع ابنهم أول يوم، بس ما تخلوه مرتبط فيكم بشكل كبير. بس بتعرفوا شو أكبر أو أكثر عادة بحبها أنا وذكرها الأستاذ محمد، الله يخليه يا رب حفيدته وكل أبنائه، وإن شاء الله ربي يزيد ويبارك، الجد والجد بصراحة هم اللي بيكونوا متحمسين للطفل إنه يروح على الروضة أو على المدرسة. وهون بتكون يعني الأم مثلا مشغولة أو موظفة، أو يمكن بتكون خاص ملتهية وبسرعة وبسرعة، والأب يكون أوكي حلو وتوأشك، بس الجد والجدة هم اللي بيكونوا مهتمين، هم اللي بيكونوا يقاتلوا، هم بصراحة اللي بيكونوا متوترين قبل بليلة وبيصحوا من الصبح بكير علشان يروحوا مع أحفادهم على الروضة أو على المدرسة. بالعكس أنا هاي خطبة كتير بحبها، عادي كتير بفضلها، والله يخليكم أحفادكم وأولادكم، إن شاء الله يا رب يكبروا وتفرحوا فيهم وتشوفوهم من أبناء الصالحين يا رب. بس قديش هذا الموضوع بيأثر نفسيا على الطالب بشكل جيد، على هالطفل الكتكوت الصغير رايح المدرسة مع جده وجدته، رايح المدرسة أو على الروضة مع والده ووالدته. بعد هالأمور بتبلش تتحسن ويتعقلم ويتعود الطفل، بس اليوم الأول بتكون ذكرى كتير حلوة. خذوا صور، خذوا صور جماعية، خلوها ذكرى حلوة، اطبعوها وخلوها عندكم ذكرى. قديش احنا قاعدين اليوم بنحاول كل فترة والتانية نطلع ألبوم هالصور المحطوط يمكن بالخزانة ومتروك لفترة طويلة، بنطلع ألبوم هالصور بتعمل على إعادة إحياء أشياء حلوة يمكن غايبة من بين أيامنا الحالية، لكن بترجع فينا ذكريات حلوة، أيام المدرسة وأيام الروضة وأيام هدات البال. خلي هاي الصور حلوة، بتعرفوا شو الزمن شو مخبيلنا، خدوا صور تذكارية وصوروهم بالمدرسة، وصوروهم أول يوم بالمدرسة، والزي نظيف وجديد ومرتب ومتكتك، مش غلط، كل الاحترام. وحتى لو كانت ظروفكم صعبة، يمكن لو مش كل شيء جديد بجديد، بس حلو مش غلط، تماشوا مع الدنيا زي ما هي ماشية معانا. ما تهتموا بأدق التفاصيل، والله ابني لابس شنطة جديدة مش لابس شنطة جديدة، نط فيها انت قبل بوقت، رتبي له إياها، جلتينونه إياها، احكي له والله عملت لك إشي جديد فيها، حط لك إشي، انت اخلقي راحة نفسية لابنك أو لبنتك، تخليش الظروف تأثر عليك وتأثر على نفسية أولادك وتأثر على المحيط اللي انت عايش فيه وتأثر على نفسية البيت وتتكهرب. وأنا ما جبت الشنات جديدة لأولادي، وأنا كيف أولادي، مش شرط يجيب شنطة جديدة، عادي عادي، أول يوم بيهتموا الأولاد بالشنطة الجديدة بعدها بينسوا. وإذا حدا تنمر أنت كمان تأقلمي مع الواقع، وروحي تصرفي مع الموقف، لا سمح الله إذا تعرض ابنك لواحد من هاي المواقف من أخلقي الثقة بالنفس بابنك، احكي له عادي شو ما يحكوا يقولوا، أنت أحلى واحد، أنت أجمل واحد، أنت شنتك مرتبة، المهم أنه أنت نظيف، المهم أنه أنت حريص على شنتك، المهم أنه أنت حريص على كتبك، مش مهم شو يقولوا، مش مهم شو لابسين، مش مهم شو عاملين، المهم أنت كيف شايف حالك، المهم أنت مرتب ورايح بكير على مدرستك، محافظ على دروسك وجايب علامات كويسة وحاطت حالك بوضع أنه أنت من الطلاب المتميزين. هون بيصيروا كلهم يغاروا وبدهم يعملوا زيك. فكل التحية والاحترام للأم اللي بتعرف تتصرف حتى لو ظروف بيتها ماديا صعبة، ولو انها واصلة الى يعني وضع يعني غير مقبول نهائيا او غير طبيعي، ولكن الام هي اللي بتمسك زمام الامور في البيت. فانتي عزيزتي الام كوني مهتمة بكل هاي التفاصيل، تخليش اي شيء يأثر على نفسيتك، نفسية اولادك ونفسية البيت. فكل التحية والاحترام. نروح لفاصل، قبل الفاصل خلونا نروح لها الصباحية. صباحكم أحلى طاقم تلفزيون الفجر، صباح الخير ريهام ولا طاقم تلفزيون الفجر، إن شاء الله شفاء التام لوالدي العزيز أبو جوات البسطامي ولعمتي الغالية رجاء دروزة من جواد بسطامي. جواد بسطامي يسعد صباحك يا ربي، صبحك بكل الخير إلك وللوالد أبو جواد، وإن شاء الله بالسلام والشفاء العاجل والقريب يا رب. وللعم رجاء دروزة يسعد صباحها يا رب وبالسلامة والشفاء إن شاء الله. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. بنروح لفاصل ونذكركم الرسائل النصية من خلال الأرقام الظاهرة وإياكم على الشاشة 00970 599 40 990. صبحكم بكل الخير.

0: صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح أيلول الجميل والمميز. صباح أيلول شهر 9 هيك بتحسوه هيك ناخذ نفس من بعد العطل الصيفية وأجواء الصيف، من بعد عجقة الصيف، حفلات ومناسبات وأعراس، الله يهدي بال الجميع يا رب، من بعد تعب ارتفاع درجات الحرارة والشوب والرطوبة عنا في طول كرم تقريبا وفي قلقيل، يعني المناطق الساحلية بيكون الصيف بالنسبة لنا شوي متعب، ومن بعد كل عجقة الصيف والعطل الصيفية ووجعة الراس من الأولاد والفوضى والعشوائية والطلعات والنزلات والمشاوير واللمات والجمعات، تحسوا خلاص إجا شهر أيلول لينقذنا من كل هذه العشوائية. بيجي أيلول لحتى يرجع النظام، يدق جرس المدارس وترجع الصحوة بكير والنوم بكير، التزام بالدراسة، أقل فوضى، المناسبات كلها تقريبا بتخف، الروحات والجيات كمان بتخف، الأعراس شوي كمان بتخف، فالحمد لله رب العالمين. هيك تحسوا أنه رجعنا إعادة التوازن لطبيعة الحياة اليومية. فأهلا بأيلول، ومع بداية أيلول، وما أجمل أيلول، أوراق الخريف الصفرة الصباحية. فصباح الخير لإلكم كل محبي أيلول وعاشقي أيلول، صباحكم فل وياسمين. مين منكم بحب شهر أيلول؟ سائقين الأعزاء يسعد صباحكم كمان، بنوجه التحية الصباحية لإلكم، وبنسألكم كان في إلكم خطوة سبقتوا فيها أسعار المحروقات اليوم وعبيتوا مبارح زودتوا وفللتوا السيارات والمركبات ولا كيف؟ شوفوا يعني مش هتكون بتحسوا انه اوكي وفرتوا اليوم او اليوم اللي بعده، بس بعديها ما انتم حتصيروا تتعاملوا باسعار المحروقات. ولكن بالعموم صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا. مع بداية شهر أيلول بتبلش الأرض مرحلة جديدة من مراحل الزراعة بعد أشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتدريجيا بنبدأ ننتقل من أجواء الصيف لأجواء الخريف. هذا بيعني أنه أكيد لازم يكون في عنا أعمال زراعية مهمة لابد أنه ينتبه لإلها المزارع، سواء في الحقول أو في البساتين الصغيرة والحدائق المنزلية، الشرفات، الورود والأزهار اللي بتكون موجودة داخل البيت. أيلول هو شهر مهم كمان للزيتون والعنب، وشهر مناسب للتحضير لزرعات خريفية، بالإضافة إلى أهم شيء موضوع التقليم والري والتسميد. تعالوا نحكي أكثر عن زراعة أيلول، أيلول الزراعي، أكيد مع ضيفتنا اللي بتنضم أيانا من خلال اتصال الهاتفي، مش مهندسة شيرين أبو حمد المهندسة الزراعية. صباح الخير أستاذة شيرين.
1: صباح الخير ويسعد أوقاتكم وأوقات كل المتابعين.
0: صبحك بكل الخير يا رب ويعطيك ألف عافية. خلصنا من فصل الصيف وخلصنا من زرعات الصيف وخلصنا يمكن أو أنه يعني تقريبا أجملنا مزرعات الصيف، حاليا إحنا بلشنا بأيلول، كيف ممكن نوصف شهر أيلول من الناحية الزراعية؟ شو أهميته للمزارع الفلسطيني؟
1: يعطيكم ألف عافية. نعتبر إحنا شهر أيلول خلينا نحكي إنه هو الشهر الانتقالي ما بين فترة الصيف والدخول إلى الخريف وفصل الشتاء، وهذا الشهر بنعتبره شهر التحضير والاستعداد لإن شاء الله للموسم. أهم إشي زي ما بلشنا في الحكي حضرتك إنه نبلش في النباتات الزينة والبستنة والزيتون وشو ممكن والخضار اللي ممكن تنزرع سواء كان في الحدائق المنزلية أو في الحقول. لو بلشنا إحنا في على المستوى الأول اللي هي النباتات الزينة الموجودة عندنا سواء كان على الشرفات أو في الحدائق المنزلية، أول إشي بننتبه له اللي هي تقليمها، إزالة الأقطان الخريفية الجافة المريضة. طبعا هذا يفضل عند انخفاض درجات الحرارة، يعني بنحكي من بعد منتصف أيلول. النباتات اللي بتكون محطوطة في القواوير إذا كانت جذورها مزدحمة لازم إنه ننقل هاي النباتات لقواوير أكبر. في أحيان بنقدر نعمل عمليات الإكثار بالعقل مع اعتدال درجات الحرارة في شهر أيلول، مثل الورد الجوري ممكن نأخذ منه عقل، زي الياسمين، إكليل الجبل، لافندر، الفيكس، هدول ممكن نأخذ منهم عقل ونتم زراعتهم على أساس نعمل إكثار لإلهم في هذا الشهر. زراعة أيضا الأبطال الخريفية في نهاية شهر أيلول وبعد شهر أيلول حتى بنوع الأبطال، يعني هاي الفترة ممكن أنه نعمل هاي نحضر في زراعة الأبطال. الري طبعا اذا دخلنا على نباتات الزين بشكل عام، الري حسب الجفاف. دائما انا بقول انه النبته او التربه او الخوار هو اللي بيحكم قديش ممكن انه احنا نضيف ودرجات الحراره، لانه لسه حلو. احنا في ارتفاع في درجه، بتصير عمليه عفوا فحص لا التربه والرطوبه، من يعني باعتبار اول 5 سم بنشوف اذا كانت رطبة ما منضيف ماء، إذا كانت جافة أو شبه جافة لابد من إضافة الماء. السماد في مرحلة لنباتات الزينة لازم يكون متوازن ومعتدل، ما لازم نفرط لأنه إحنا داخلين على مرحلة تكون ما نكتر من السماد النيتروجيني، يكون سماد يعني مختلف العناصر الأساسية. وأنا بفضل أنه يكون مرة في هذا الشهر مع بداية انخفاض درجات الحرارة. هلا في ناس بقول لك ممكن لسه نزرع ورود او ندخل نباتات زراعيه، طب بقول بنقدر انه نزرع الورد الجوري، الجهنمية، الياسمين زي ما حكيت هاي الفتره لانه بنحطها في قواوير وفي قصص هاي بنقدر احنا نكون متابعتنا لها يعني اسهل، او اذا بنزرعها في الحدائق المنزليه برضو يمكن ذلك، بس مع المتابعه والتاكد من كميات الري لها على اساس ما تتعرض لجفاف في حال عدم انخفاض درجات الحراره وهطول الامطار في نهايه الشهر، لانه بقول لك ايلول ذيله مبلول.
0: صحيح. يعني الجوري حكيتي الجوري حلو، خاصة انه الجوري يمكن بدوش مساحة كبيرة، فحلو نزرعه باب البيت، يمكن كمان على الشبابيك بالبلكون.
1: الورد الجوري في عنا مقزم، في عنا الورد الجوري البلدي اللي بنحط في الساحات المنزلية. صحيح. طيب. هلأ بالنسبة ندخل خلينا نقول البستنة، يعني إحنا أغلب اللوزيات زي اللوز زي الخوخ زي المشمش، هاي الأشجار حسب المحصول مرحلة النضج شو الظروف الجوية، يعني في مناطق لسه في عليها شوية حمل في إشي خلص. يعني هلأ إحنا بشكل عام إنه لازم نزيل الثمار، وهذا ضروري على الرمان، على اللوز، على المشمش، على أي ثمر لسه ضايل عنا موجود على الأشجار لابد من إزالته، لأنه هو يعتبر بؤرة لتكاثر الآفات والحشرات.
0: حتى إذا الثمرة كيف طبيعتها بتكون؟
1: نعم،
0: الثمرة كيف طبيعتها بتكون؟
1: الثمرة اللي بتكون لسه باقية أكيد بتكون زي كيف لما ينقرها العصفور وتضلها ثابتة لسه فوق، يعني ما بتنزلش أو ما بتم حصادها أو متم أو إنها بتسقط على الأرض، فهاي بتكون يعني فيها بلشت فيها تعفن، بلش فيها وبضلوا ثابت في منه يعني لازق بالشجرة، فهذا لازم ينشال، ممنوع نتركه على الشجر أو حتى على الأرض لأنه هو بؤرة لتكاثر الآفات والحشرات والأغصان. كمان لازم نشيل الأفرع الجافة المكسورة لأنها كمان برضو يعني بؤرة لتكاثر الآفات ولازم نتخلص منها. في اللوزيات لازم نتبع تماما انه متابعه ومراقبه حصارات الساق والافرع، الحشرات القشريه يعني لا زال في لها وجود، فهذا الشهر كمان لازم تضلها عيننا على اللوزيات بشكل عام، نراقب وجود هاي الحصارات. ما لازم نكثر الري والتسميد، يعني نخفف تماما رينا وتسميدنا لاشجار اللوزيات، لانه احنا ما بدنا تدخل الاشجار في مرحله السكون. فإذا أنا رويت وسمدت بعطيها نشاط، فهي بتأخر في مرحلة دخول السكون، والسكون ضروري لعملية الإنتاج للموسم الجديد. أهم إشي كمان إنه نتابع الأمراض الفطرية، خصوصا إذا كان هناك إصابات سابقة موجودة كمان باللوزيات، هذا الشهر لازم إنه نضلنا عملية يعني خلينا نقول مراقبة ومتابعة لهاي الأمراض. هلأ إذا دخلنا في الزيتون وإحنا كلياتنا هلأ يعني نستعد إن شاء الله للموسم
0: إن شاء الله
1: القادم، الله يجعله موسم خير وبركة
0: يا رب.
1: بصير هلأ كل مزارع يفضل إنه يروح يشوف الأرض اللي عنده، شوف حجم الثمرة تغير لونها، شو حسب طبعا يتبعها حسب شو الصنف وشو الهدف من الإنتاج، يعني إذا أنت بدك إياه عشان تعمل مخلل زيتون رصيف بنسميه، أو إنه بدنا نعمل الزيت، لازم يراقب ذبابة ثمار الزيتون خصوصا في المناطق الدافئة أو الرطبة، هذا كثير مهم وضروري متابعتها. مراقبة مرض عين الطاووس، يشوف كيف الوضع عنده في الحقل. يفضل عمليات الري، وما لازم نعطش الأشجار خلال مرحلة امتلاء الثمار، وما يعني وينعطوا ري تكميلي لأنه بيساعد في عملية العصر في المعاصر. إنه السرطانات والأفرع اللي بتكون خارجة من الزيتون هاي يفضل إنه إحنا نزيلها حالياً، وننظف تحت الزيتونة، لأنه بكرة نفرد مفارش تكون الأرض زي ما تقولي إنه إحنا مجهزينها إنها تكون يعني مشان نستغل الوقت والأيام القطاف تكون سهلة قدامنا. يفضل التنظيف تحت الزيتون وإزالة هاي السرطانات والأفرع من الثمار حتى اللي بتسقط من الزيتون، هاي كمان يفضل إنها تنشال حاليا، والسرطانات زي ما حكينا على أساس تسهل عملية قطف الزيتون في المرحلة الجاي. يعني بالنسبة إحنا تفضلي.
0: طب هون أنت ذكرتي ما يتعلق بالزيتون، هلأ في عنا كمان العنب، في عنا نباتات الزينة، هذه كمان من المواضيع اللي بحبوا يهتموا فيها الناس والأهالي، بحبوا يسمعوا شو أبرز النصائح فيها.
1: حكينا إحنا عن نباتات الزينة بشكل عام، يعني أول ما بلشت الحكي إنه كيف لازم نقولها، إذا كانت كبيرة نقلمها نكاثرها نخفف من عملية التسميد والري. هلأ بالنسبة للعنب، إحنا العنب لازال يعني موسم العنب موجود، وإنه في يعني في عمليات القطف والنضج حاليا. إحنا يعني بننصح بالنسبة للعنب إنه يتم قطف العنب اللي موجود، إذا في عناقيد عنب موجودة على العنب لازم إنها تنشال، وخصوصا إحنا بنخاف من مرض العفن الرمادي إنه ينتقل على العناقيد اللي لازالت ما قطفناهاش يعني جاهزة للأكل. يفضل عدم الرش المبيدات قبل القطاف إذا كان في إصابات، لذلك إحنا بنحاول إنه نكون عمليتنا العمليات الزراعية اللي بتنعمل لشجرة العنب إنها تكون من يعني عمليات زي ما نقول ممدون استخدام مبيدات تمام، وإنه يكون الري خفيف، يعني ما نكثر عملية الري، لأنه عملية الري لشجرة العنب حاليا بتخلي الحبة تفتح وتتفلق وتكون عرضة للإصابة في الأعفان والحشرات. هذا بالنسبة للعنب، إحنا لأنه لساتنا في مرحلة القطف، اللي خلص موسم العنب عنده يفضل إنه يعني أول إشي الأسلاك اللي مادة عليها العنبة إنه يشدها، يضبط الأفرع المكسورة يرفعها، لأنه مش موسم تقليم ولكن موسم يعني خلينا نقول تشيك على أشجار العنب اللي هي لا زالت موجودة لحد الآن. إحنا لأنه لساتنا في بعض المناطق لا زالت يعني محصول العنب موجود، فهو عملية قطف حاليا.
0: طب هلا احنا بنحكي استاذ شيرين، يعني احنا جايين على الشتويه، والشتويه الخضار الورقيه كمان بتكون مهمه، السبانخ، الفجل، البصل، وهذه القصص انا بقدر ازرعها في بيتي، متى ابلش فيها؟ ابلش فيها من هلا اجيب البذور لها ولا كيف؟
1: تمام. هلا بالنسبه اللي دخلنا على الموضوع الخضار اللي ممكن نزرعها في هذا الموسم اللي هو او في هذا الشهر بالذات، الاهم شيء إنه إحنا نحرص قبل 7-15 يوم من عملية الزراعة. يعني إحنا بدنا نزرع ملفوف، قرنبيط، بروكلي، بازيلا، هدول بيجوا على شكل شتلات، يعني على أساس إنه نلحق يعني أقوى للشتلة لنموها وإنباتها. الفجل واللفت والسبانخ والجرجير والكزبرة، البقدونس، هدول كلها بتكون بذور. فإحنا أول إشي بنعمله سواء كنت نزرع في بيت بلاستيكي أو في حدائقنا المنزلية، لازم نحرص ونجهز الأرض من 7-15 يوم قبل عملية الزراعة. نخلط معها كومبوست أو سماد عضوي متحلل، ما تحطوا زبل مش مخمر، لأنه ارتفاع درجة حرارة الزبل لما يكون مش مخمر بتكون عالية جدا جوا التربة، فأي شتلة بتحطها أو أي بذرة أنت بتحرقها مباشرة. فلذلك يفضل استخدام أو خلط التربة مع الكومبوست أو السماد العضوي المتحلل، نخلطه جيدا بالتربة ومنعمل رية تأسيسية قبل الزراعة، لأنه بتبتل التربة عندنا لعمق معين، بس مش يكون ترطيب سطحي ويلا يعني ماشي الحال، لا، لازم يكون في ترطيب منيح بس مش لدرجة التغريق ولا لدرجة إنه يكون ري سطحي. بعدين بنزرع البذور والشتلات وبنعطيها رية على للمحافظة على رطوبة منطقة الجذور. هلأ في بعض الخضار والناس بتضيف سماد كيماوي، ما في مشكلة، بالعكس إذا كانت التربة عارفين إنها مش غنية كثير بالعناصر الغذائية وبدهم يضيفوا عناصر غذائية عن طريق السماد الكيماوي، بتكون أوقات على شكل حبيبات، ننصح إن تكون هاي الحبيبات لما يجروا شوية تكون بعيدة عن الجذور، لأنه في مرحلة ما تحطط عليها الماي رح تذوب هاي الحبيبات، وإذا كانت قريبة من الجذور بتسببها حرق، فإحنا بنكون بعيد شوي ومنضيف المي على أساس إنها تعطيني العناصر بصورة سريعة وبتكون يعني قريبة من الجذور، بتقدر إنها النبتة إنها تمتصها وتأخذها. هلأ بشكل عام بتقولي أنا طيب إيش يعني درجة الحرارة هلأ منيحة ولا مش منيحة؟ بشكل عام إحنا بنقول مثلا إنه درجة الحرارة أغلب المحاصيل الخضار زي الفجل، الجزر، السبانخ، الخس، البصل نقدر نزرعهم يعني طول هذا الشهر، بس منفضل إنه يكون درجة الحرارة من 10 إلى 25 درجة مئوية. يعني أنت بتقدر تقدري بمنطقتك لما تنخفض درجات الحرارة لمعدل من 10 إلى 25 درجة مئوية، بقول إنه أنا هلأ قادر إني أبلش زرعتي. تمام. فهن لأنه بحبوا انخفاض درجات الحرارة تكون موجودة، بالذات البازيل، يعني يفضل البازيل إذا بدنا نزرعها يكون مع نهاية شهر أيلول، لأنه بتكون فعلا درجات الحرارة وصلت لدرجة الحرارة اللي يعني بتعطيها الدفعة اللي تبلش فيها النمو. الزراعة يفضل كل المزارعين بيعرفوا أنه يكون في الصباح الباكر، يعني أفضل إشي بتكون التربة رطبة في من الأجواء، وبعدين تكون قادرة إنها النبتة تاخذ وضعيتها مش مع ارتفاع درجة الحرارة خلال منتصف النهار. إذا نزل أمطار عنا خلال فترة بعد فترة زراعتنا لا يفضل إنه إحنا نروي، نستنى كله دائما. أخت ريهام لازم نفحص التربة بأدينا نشوف الرطوبة، واللي عنده أجهزة فحص الرطوبة بالتربة يكون كتير ممتاز. حلو. بس إذا ما كان فيه موجود أنا بفحص التربة، إذا حسيتها رطبة ما بضيف مي، إذا حسيتها إنه يعني بدأت تجف بعطي ري خفيفة، إذا جافة تماما طبعا هاي أكيد لابد إنه نسقيها. هاي بالنسبة للخضار اللي إحنا ممكن نزرعها. أغلب النباتات إذا كانت زي الفجل والجزر إذا زرعناهم، وهدول نباتات جذرية، أي إشي جذور يعني تحت الأرض، يفضل إنه ما نكسر من سماد النيتروجين لإله كعناصر إذا إحنا أضفنا سماد كيماوي. هاي ملاحظة حبيت أحكيها.
0: طب اليوم يعني أتفضلي.
1: على أنا البيت البلاستيكي، يعني اللي عندهم بيوت بلاستيكية، طبعا إحنا البيت البلاستيكي هو عبارة عن يعني زي ما نقول مكان اصلا ينحط على اساس انه يراعي جميع الظروف الجويه الموجوده. لكن شو الزراعات اللي ممكن نعملها من بدايه لمنتصف ايلول؟ زي الخيار والكوسا ممكن نزرع فيه. بعد منتصف ايلول ممكن نزرع الخس، البقدونس، السبانخ داخل البيوت البلاستيكيه. نهتم كثير بفتح الجوانب والبيوت البلاستيكيه، نهتم بالتهويه، نحضر القنوات فوق البيوت البلاستيكية في حالة حدوث الأمطار. لازم دائما متابعة والمراقبة للفتحات اللي موجودة. نهتم كثير بالآفات اللي ممكن تصير في البيت البلاستيكي، المن، العناكب، الذباب البيضاء، هدول أكثر الآفات اللي ممكن تنتشر داخل البيت البلاستيكي، هدول يكون فيها متابعة. يعني المزارع دائما بيضل عينه على الشجر، على النبات، على الخضار، حتى يتابع الأمراض اللي موجودة ويتم مكافحتها. حاليا هي احنا بنحكي مكافحة

0: تم بالأرض اللي حوالين البيت، فهاي أكبر فرصة أنكم تعرفوا كيف تبلشوا ترتبوا أموركم، تعرفوا شو تختاروا لتزرعوا كيف وتا، وأهم إشي طبعا الري. كل الشكر والاحترام لإلك الأستاذة شيرين أبو حمد المهندس الزراعي، يسعد صباحك ومشكورة على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلت فجر. يسعد صباحك يا رب.
1: صباحكم.
0: مكملين صبحك بكل الخير، مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، مكملين في برنامجنا، ورح نروح من بعد الجانب الزراعي رح نروح إلى طب الأسنان وتحديدا أسنان أطفالنا الحلوين، ومع رجعة المدارس عشان تكون ابتسامتهم حلوة واللانش بوكس اهتموا كثير بإيش عمالكم بتحطوا لأولادكم لانش بوكس، ما تكترهم من الحلويات عشان ما تسوس أسنان أطفالنا ونصير نقضيها عند دكتور الأسنان ويشتروا زواج من المدرسة ومن هالحكم ومنه. صحة الأسنان هي رقم واحد مع عودة أبنائنا إلى المدارس. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في برنامج طلت فجر.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الخيرات والمسرات، أهلا وسهلا بكم من جديد بمشوارنا الصباحي طلة فجر، مكملين معكم بمحطاتنا. كنا بنتحدث قبل قليل على أنه كيف نجهز أولادنا، ساعدهم من الناحية النفسية ليتقبلوا فكرة أنهم مقبلين على مرحلة جديدة في حياتهم، ألا وهي المدرسة، وخاصة لطلاب الصف الأول. كمان رح نناقش موضوع تاني مهم جدا بنفس إطار العودة إلى المدارس. الأهل بيبدأوا يجهزوا الحقائب والقرطاسية والملابس، وأكيد طبعا وجبات اللانش بوكس. لكن في جانب صحي مهم كمان، إنه ناخذ بالنا بالاهتمام الكافي من صحة أطفالنا وصحة أسنان أطفالنا. وجع الأسنان أو التسوس المتقدم مش مجرد مشكلة بالفم، بيأثر كمان على قدرة الطفل على الأكل، على نومه، على تركيزه، على نفسيته، على تفاعله داخل المدرسة، حتى كمان على شكل الأسنان. وبالتالي اليوم بدنا نحكي معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا عن أسنان أطفالنا من منظور أوسع، كيف نحميها، شو نحط داخل صندوق الطعام.

0: وكمان متى لازم نزور طبيب الأسنان للأطفال وشو نعمل إذا وقع سن لا سمح الله خاصة بالمراحل الأساسية مرحلة التبديل، وإذا بدأ طفل من أطفالنا بأنه يشكو من الألم. كل هاي المواضيع رح نناقشها أكيد مع ضيفتنا اللي بتنضموا إيانا في استوديو برنامج طلة فجر، دكتورة سوسن ياسر ياسين، أخصائية أسنان أطفال، محاضرة في الجامعة العربية الأمريكية، أخصائية توحد معتمدة. صباح الخير دكتورة
1: صباح
0: سوسن.
1: صباح حبيبتي، كيف حالك؟
0: سعدي صباحك، أمورك تمام؟
1: الله يسعدك، الحمد لله، صباح الخير عليك.
0: الله عليك، منورتينا
1: يا حبيبتي.
0: دكتورة، نجهز أولادنا، نفسيتهم، قرطاسيتهم، ملابسهم وصحة أسنانهم.
1: Yes.
0: صحة أسنانهم هذا موضوع إلك، يعني حتحكي لنا كتير عن التفاصيل. اليوم لما بنحكي عن صحة أسنان أطفالنا علشان يكون شكلهم حلو، ننظفهم إذا كان في تسوسات من هون ومن هناك من الصيفية، من البوزة والعصير والحلويات اللي زيادة عن اللزوم كانت بفترة الصيف، فشو بننصح الأهل اليوم لحتى يكون في عنا فحص للأسنان قبل بداية العام الدراسي ويروح على المدارس وتبلش المشاكل والإشكاليات، التنمر على بعض وسني أحلى وسني وقع وسناني أرتب؟
1: هلأ أول شيء نحكي كل عام وانتم بخير دائما بخير. سبحان الله، المدارس قد ما الإنسان حاول يغير من إنه ما يكونش إلها هيبة، إلها هيبتها وما بتروح. هلأ زي ما أنت تفضلتي، موضوع المدارس هو الموسم الجديد القديم، يعني كل موسم إلا إحنا نفس الروتين عند الأهالي. ببلشوا الأهالي يحضروا اللانش بوكسز، ببلشوا يحضروا المرايل، الملابس، وبننسى جانب كتير مهم، طبعا مش الكل ولكن البعض، ننسى جانب كتير مهم اللي هو صحة الطفل in general، صحة الأسنان وهاي الأمور. فإحنا في هذا الموسم إحنا أصلا في كتير من المغتربين بيستغلوا فترة العطلة، أو أي حدا حتى استغل فترة العطلة بعلاج الأسنان. طب واللي ما استغلها هل راحت عليه؟ يعني هل بنقول خلص إحنا بلشنا مدارس فإحنا دا نستنى للعطلة الصيفية الجاي؟ طبعا لا. إحنا كمان في صحة، ليش المدرسة؟ يعني ليش إحنا لما إحنا حكينا وياك إيش الموضوع دا نحكي فيه، فإحنا ليش تطرقنا لهذا الموضوع؟ لأنه المدارس هي عبارة عن لايف ستايل مختلف، هي عبارة عن روتين مختلف كامل. يعني الطفل اعتاد على أكل معين، نوم بوقت معين، حياة زي ما أنت قلتي آيس كريم، مسابح، مرة واحدة صار فيه رجع للضوابط. فهذا الحكي كله له جوانب للاهتمام. فمثلا نبلش نحكي، مثلا إحنا عنا طفل بيطلع الساعة 7 الصبح، في أطفال قبل في أطفال بعد، بيطلعوا 7 الصبح بيرجعوا الطفل على التنتين، أنت بتحكي عن تقريبا 10 ساعات 9 ساعات الطفل، أنت ما بتعرفي شو عم بيأكل بهذا الوقت، أنت مش شايفة شو كيف عم بفرشي أسنانه وكيف عم بيهتم بأسنانه. فهذا الحكي بخلينا إحنا من أول ما نبلش إحنا نخلق عادة جديدة عند الأطفال كملوا فيها كل مسيرتهم اللي هي خلال هاي السنة.
0: حلو.
1: فمثلا إحنا بنقول من نرجع منأكد على، إحنا دائما بنقول هذا الحكي يعني حتى أتوقع كل عام بيعرف، مرتين تفريش، مرة صبح مرة ليل، يس، ولكن إحنا بدنا التزام في هذا الموضوع. فرشاة الصبح under the supervision of parents، تحت إشراف الأهل. أنا ما بركن على طفلي حتى لو كان عمره 9 سنوات أو 10 سنوات يفرش أسنانه، لا من ناحية جسدية هو قادر يمسك الفرشاة، هذا علم اللي إحنا نحكي فيه، غير قادر يفرش أسنانه لحاله، ولا هو الطفل رايح يلعب، رايح يسبح في المي بالحمام الصبح، فهو مش مركز شو اللي بده يعمله.
0: صحيح.
1: فإحنا هاي أول رقم واحد، إحنا مركز على موضوع التفريش الصبح والمساء، هذا رقم يعني اثنين. وإذا كانت بعد المدرسة، بعد الترويحة من المدرسة في فرشاية، فأكيد إشي جيد. موضوع إشي تاني تطرقتي له كتير مهم اللي هو اللانش بوكس. إحنا عزمناتنا كنا يمكن سندويشة الزعتر، سندويشة لبنة، يعني هذا أكثر إشي، وخيارة
0: ونكتفي،
1: وكتير وكتير كمان. حاليا كل الدنيا اختلفت، يعني كل السوشيال ميديا ساهم في هذا الأمور، صار في عنا لانش بوكس إحنا اللي هو البريبيرد فود، اللي هو الأكل المجهز مسبقا، هو سلاح ذو وجهين. يعني ممكن يكون بالعكس هو عم بيساعد على إنه الطفل يكون ملتزم من ناحية الصحية لإله ولأسنانه، وممكن العكس تماما، ممكن إحنا يدمر هذا الموضوع. طب كيف إحنا بنرجع منقول اللانش بوكس أو شو قلتي
0: صندوق الطعام.
1: صندوق الطعام إحنا بالعكس هو ممكن يساعد الأهل بحد الاختيارات أمام الطفل على الوجبة. يعني أنا بدل ما أترك الخيار أمام الطفل، أنا ما كان معي الصبح، نفترض إني أنا كأم ما كان معي الوقت إني أحضر للطفل الأكل، أنا ما بعرف شو يمكن يشتري من المقصف خلال المدرسة. فممكن بالعكس اللانش بوكس يساعد بإني أنا أكون مرتبت له، حاطت له مثلا قسم من الفواكه، قسم مثلا ساندويش صحي، قسم يعني عصير وإلى ذلك. إحنا ما نتوقع، يعني لما يجوا عندي الأهل على العيادة بقول لهم مشاكل طفلك من الحلويات أو من الكاندي، فلا بيقولي طب دكتور شو أعمل؟ أولاد صغار، إحنا بنعرف إنهم أولاد صغار، والسيطرة أصلاً الأوفر إحنا مش معها، إحنا مش مع إنه الطفل لما يشوف
0: ممنوع إنه يأكل
1: طبعاً
0: أي شيء
1: لا طبعاً إحنا هذا الحكي ممنوع من عن باتن، مش بس للأكل، مش بقولوا الممنوع مرغوب في جميع صح. في كل إشي في كل جوانب الحياة، إحنا مش مع التشدد ولكن مع الوعي، وإذا في كانت تريكس صغيرة إحنا بنقدر نعطيها فوينت إذا بتساعد. يعني بتعرفي أنا دائما في أوقات ممكن أنت بتواجه المشكلة بحياتك، أوقات الواحد في تخصصه بيكون بفكر في معلومات بسيطة بفكرها أنه كل المجتمع بيعرفها، يعني بتفكرها أنه باي ديفولت هي كل الضفة بتعرفها. يعني إحنا مثلا بموضوع الأكل، أنت بتفكر أنه كل الأهل بيعرفوا أنه هذا الأكل مفيد أو لا، فبتنصدمي لما يجي عندك أب على العيادة بقولك دكتور أنا ما بعرف من وين بدي أعرف. فيعني منيح فكرة اليوم اللقاء هو لقاء توعوي بيساهم على الوعي المجتمعي بهاي الأمور. فما شغل من الشغلات التريكس اللي احنا بنعطيها للأهل، هم في كتير أهل ما بيعرفوها، الفواكه صحية ولا مش صحية؟ صحية ولا مش صحية ريهم؟
0: المفروض انها صحية بس بكميات.
1: يس هي صحية ولكن هي تعتبر كاريوجينيك ماتيريالز، يعني هي أكل يسبب تسوس. فلما أهل يجي يقولي حتى الفواكه، يس حتى الفواكه، الحليب نفس الشيء هو بيعمل تسوس. فإذا أنا طفلي قاعد في اللانش بوكس أنا كأم بدي أهتم في رعايته، حطت له فواكه، حطت له حليب، حطت له عصير يمكن برتقان طبيعي، صحي صحي ما حدا بينكر أنه صحي، ولكن هو يحتوي على نسبة عالية من السكر هذا الأكل. فإحنا بدنا نوازن، يعني الأهل إحنا الخضار طبعا ما بيعمل تسوس هذا معروف، الخبز بيعمل تسوس، الفواكه بتعمل تسوس، الحليب بيعمل تسوس، فكثرة هاي العناصر في اللانش بوكس تبع الطفل وانت عم بتعمل تسوس وانت ما بتفكر حالك
0: عم تهتم
1: عم بتغذي. في فرق عنا بين احنا الاحتياج الجسم من الفيتامينز وهاي الامور، في فرق بين انه الاكل بيعمل تسوس او لا. نصيحة تانية احنا بنقدمها للاهل، طفلك احنا بنقول في عنا ايش احنا بنسميه بيئات فلكشويشنز، تقلبات الوسط الحمضي في التم. بمعنى انا هلا اليوم الصبح طفلي اجا اكل لنفترض سندويشه خبزه لبنه شو ما كان، بعد نص ساعه الولد انا طعميته حبه فاكهه مثلا نفترض تفاحه، بعد ساعتين الولد اخذ عصير اورنج، بعد اربع ساعات الولد بنعطيه كاندي الشوكولاته اليوم، بعد ست ساعات أعطيته أنا الولد مثلا خبز شيبس مثلا أو الآخرين نحكي على الأشياء الصحية عند مفهوم الأهل. هاي كثرة السناكس حتى لو كلياتها صحية، كثرة السناكس عم تعمل لي تقلبات في الوسط الحمض كتير. فإحنا نصيحة دائما بقدمها للأهل عندنا في العيادة، بدك تعمل ليميتيشن، بدك تعمل حد لتقلبات البي اتش.
0: كيف؟
1: يعني بدل ما نعطي إحنا للطفل خمس سناكس بعطيه ثري سناكس، ولكن أو أنا الولد كل يوم لازم نفترض الطفل كل يوم بده يأكل تفاحة، كل يوم بده يشرب عصير تفاح، كل يوم بده يشرب حليب، كل يوم بده يتغدى ويفطر، فأنا مثلا بعد الفطور مباشرة بعطيه حبة الفواكه. هذا الحكي هذا إنه أنا أعطيه حبة الفواكه مباشرة بعد الإفطار بيخلي عملية التقلب بالبي اتش أو عملية التقلب الوسط الحمض تصير مرة واحدة. كمان مثلا فأنا عندي أنا الصبح بفطر ابني مثلا ساندويش لبني أو شو ما كان يكون، بدي أعطيه تفاحة بعطيها مباشرة. نيجي على وقت الغداء أنا بدي أغدي ابني وجبة مثلا رز أو أي لحمة أي غذاء أنا بدي أقدم له إياه، الطفل لازم يأكل شوكولاتة، الولد ما بقدر يعيش اليوم بدون شوكولاتة، فأنا بعطيها مباشرة بعد الغداء. فما بطول فترات السناكس، يعني كله يعني إحنا بنقول ده نقتصر نحاول نقتصر على 3 main courses أو 3 وجبات رئيسية.
0: مهم الكمية؟
1: مهمة، ولكن تخيلي بأنه السيكونسز التكرار هو أهم من الكمية. يعني طفل أنا عندي بيجي بيأكل في اليوم هو قاعد بيأكل 10 تفاحات نفترض تمام، تخيلي وخلص هم هدول 10 تفاح أو بديش أقولك تفاح 10 شوكولاتات مرة واحدة، تخيلي ريهام أنه هدول بيعملوا تسوس بنسبة أقل من طفل عم بيأكل 3 شوكولاتات أو شوكولات وتفاح مثلا على مدار اليوم. فهاي معلومة كتير مهمة، سؤال كتير مهم. هذا بالنسبة للموضوع الأكل وكيف إحنا كتب أو تريك إحنا منقولها. شغلة تانية إحنا منقول على موضوع مثلا التريكس، هاي كمان تريك كتير حلوة، أهل بيقولوا لي بأنه إحنا دكتورة الولد out of control، أنا الطفل غير يعني غير قادر إني أسيطر عليه
0: فيه. صحيح.
1: أبدا موجودين وقت بيكونوا ولاد دكاترة، يعني مش معناته مشكلة في التربية. طفل غير قادر بشوف، كمان احنا بهالمجتمع حال في كتير شغلات بتربي، تلفزيون بيربي، المدرسة، الروضة، الأطفال، انا صاحبي معاه بيكون دايما معاه كاندي. شوفي تريكس احنا منقول بعد أي إشي حلو أو أي إشي أنت تعرف أنه عم بيعمل تسوس، واحدة من الوسائل كل قطعة جبنة بيضة. قديش التريك بسيط جدا صح؟
0: قطعة جبنة بيضة
1: يس. التريك كتير بسيط.
0: ليش يعني؟
1: ليش يعني بالضبط؟ إحنا عندنا الجبنة البيضة هي تحتوي على وسط قاعدي، يعني هي الحمض وسط الحمض فيها عالي. فقاعدي معناته إيش ماله؟ غير هو مش environment، مش وسط ملائم لتكوين التسوسات. فأنت لما كنت أقولك قبل شوي إحنا في عنا إيش إحنا نسميه بأتش فلكشويشنز أو تقلبات الوسط الحمضي.
0: صحيح.
1: لو إحنا مثلا طفلي أكل تفاحة، عندي أنا المعامل الحمضي في التم انخفض، فصارت عندي أنا وسط التم ملائم لتكوين تسوسات. فأنا لما أعطيه الجبنة البيضة قاعدة برفع أنا من المعامل البي أتش، فبصير التم غير مش وسط ملائم لتكوين التسوس. قديش هاي تريك بسيطة ولكنها يعني تريك جبارة. يعني في كتير أهل لما أقولهم ياها في العيادة هذا كنت أقول لك يا أوقات أنا بتعامل كطبيبة أسنان إنه يعني ممكن الكل بيعرف هاي المعلومة.
0: صح.
1: فمنيح إنه في منصات الواحد
0: مش الكل يعرف هاي المعلومة.
1: لا أنا بتصدم من العيادة يس.
0: إنه يعني قطعة جبنة بيضة أنا ممكن تحل لي مشكلة كبيرة عند ابني أو ممكن تتفاقة وممكن تكبر.
1: صحيح. وهي كمان تعمل إيش إحنا بنسميه كلينزينج، يعني هي بتنظف الأسنان. يمكن لو بتاكل شوكولاتة بتلزق بسنانك حتى فرجة أوقات مش دائما بيروح.
0: صحيح.
1: كل قطعة جبنة بيضة بتلاقيها راحت. فهي يعني إنتي شيء من موجود من البيت
0: تنفع للكبار والصغار
1: يس للكل دائما دائما جبنة بيضة.
0: طيب اليوم بنحكي كمان في أطفال بصراحة بيكون في عندهم تسوس بس مش شعرين بالألم.
1: صحيح. هذا سؤال كتير مهم. أو مش هو مش في أطفال، هو تقريبا كل أطفال ما بيحسوا بالألم. أول شيء هم الأطفال مخهم مش بحالهم
0: تسوس الأسنان أبداً. ولا بالأسنان
1: هم مخهم بالروبلوكس بالآيباد مخهم بمكان آخر. وحتى نفترض طفل كتير واعي لنفسه إن إحنا نهايات الأعصاب من ربنا غير مكتملة عندهم. في إحساسهم بالألم إمتى بيجي؟ لما تصير المشكلة متفاقمة أو مشكلة very severe إحنا منقول. فبيجوا عنا للعيادة بقول للأم عند الولد 20 سنة مسوس. أوف أنا الولد بعمره ما شكى يا دكتور. بعرف طفل ما بيشكي. فمعناته إحنا مازال هيك. فإحنا بدنا نعتمد على إحنا منقول الجلسات الدورية. احنا هذا الحكي اكيد كل طبيب اصلا انت استضفتي قال لك جلسات دوريه. احنا مش بس حكي، احنا بناكد على الموضوع بالذات عند الاطفال. السؤال اللي بيطرح حاله، طب لو انا جبت ابني وعنده سوسه هل بتعالج؟ طبعا بتعالج. الاسنان اللبنيه طبعا لازم تتعالج. ولو اجى في فترات هذا الاشياء العلمي الحديث حاليا في عندنا احنا كتير مواد كتير وسائل احنا بنقتل التسوس بدون حفر. في عندنا مواد خاصه للاطفال تقتل التسوس بدون حفر. هي ماده يعني زي القطره تعطيها على الطاحونة، ولكن بدها حالات معينة، بدها نسبة التسوس تكون في نسبة معينة من السن. قديش عمق التسوس؟ فإحنا حاليا الدنيا كتير تطورت. يعني الأطفال اللي كانوا على 3 سنين زمان معظمهم يحتاجوا للبنج الكامل، إحنا حاليا في كتير وسائل نتفادى هذا الموضوع. فنرجع نقول عن الجلسات الدورية اللي هي هدفها إما الكشف عن التسوس أو الوقاية عن التسوس. بمعنى في عنا إحنا مواد زي جلسات الفلورايد، فلورايد سيشنز، مادة أنا بدهنها زي المناكير عودة الأطفال. مادة بدهنها على الأسنان بتساعد على الوقاية من التسوس 6 شهور. فأنت يعني تخيل الطفل هلأ إجا بده يجيني معناته على العطلة بين الفصلين. فتخيل قديش الأم يعني هتكون مرتاحة والطفل مرتاح. كمان شغلة إحنا مش بس، أنت حكيتي شغلة قبل شوي أول المقدمة إيش كتير حلو، إحنا مش بس طبيب أسنان للألم، إحنا طبيب أسنان للنفسية. بمعنى إحنا هيصير عندنا بولينج، هيصير عندنا تنمر
0: بين الأطفال. النفسية عاد الأطفال بيخافوا منكم.
1: والله مش دائما
0: كان زمان
1: صراحة زهري حتى نحلة
0: لا إذا كنت والله صراحة يعني ياريت لو تكوني طبيبتنا كمان يعني شو بدك شبهم أحلى من هيك أطفالنا الحلوين.
1: هو شوف
0: خاصة أنه هلا صارت اللي بالعيادات بيتم استخدامها جداً. عشان ترضيهم وتسعدهم وتبهجهم.
1: إحنا ما بنرضي الجميع أكيد. الخوف أنا يعني أنا كشخص أنا كسوسن مش كدكتورة أنا كتير بخاف. فهو الخوف موجود. أنت ما بتقولي إني أنا تنقضي على الخوف بإني ألون العيادة، مش هيك الموضوع. ولكن يعني أنا لما ذكرت موضوع التنمر إحنا موجود. الأطفال هم بتنمروا على الشعر، على الأسنان، على كتير قصص. وممكن التنمر على إشياء هي أنت بكانك يعني علاجها كتير بسيط، يعني زي مثلا تصبغات الأسنان اللي يكون الأسنان الطفل لونها أسود. الأم ما بتتوقع بأنه الطفل نفسيته متدمرة هالقد. الطفل كل يوم الصبح أنا بديش أروح على المدرسة، الولد بيجي عندي أولاد على العيادة.
0: لما تبحث وتعرف شو السبب الأساسي
1: بتنصح بتعرفي شغلتها يعني بأنه في العيادة 10 دقائق بس مادة بتحطيها على الأسنان بتنظف الأسنان بشكل كامل. فيعني هذا الحكي الأم إحنا يعني ما منقول إحنا عندنا جهل، بالعكس إحنا الوعي إحنا احنا مركنين على الوعي الموجود في المجتمع، واحنا يعني حاولين امال كبيره عليه، بس بده شويه توجيه، بده شويه رعايه. فاحنا بنطلب من الاهل يساعدونا ويساعدوا اولادهم لان نقدر نساعدهم.
0: وخاصه موضوع التنمر، في اولاد بتعرف يكونوا شقيين كثير، بيوقعوا بتكسروا الاسنان يمكن الاماميه، هذه كمان ممكن تكون سبب انه يتعرض للتنمر. هذا مع المافيا
1: طبعا احنا فينا
0: اثر على نفسيته.
1: شوفي احنا
0: كيف تلجأ الام لكم؟
1: احنا في عنا تنمر على كثير امور، يعني بغض النظر عن هلا لنا علاقه في الاسنان، في عنا تنمر على لون الاسنان، ممكن تكون شغله بصبغات او تنظيف. في عنا تنمر، انا بيجوا كثير عندي على العياده الولد هو قاعد بكون عامل هيك، فانت بتفكري من شكل الاسنان، بتنصعق من الرائحه. الطفل بقول لك الاولاد بيرضوش يقعدوا جنبي لانه ريحه تمي، والام اوقات بتكون سامعه هذا الكومنت من طفلها بس مش قادره تحله. يعني هي مش يا بتفكر طفل ببالغ، طفل فهمتي علي؟ او يعني حتى في اولاد بيشوفوا، بيجي الولد عندك بيقول لك انا ما حدا بيجي بيقعد جنبي، بيقولوا عن ريحتي مو حلو، بيقولوا ريحتك ولا ريحه تمك، فبيقول لي ببصون ريحه تمي. فبيكون شغلاته كتير بسيطه، بس توجيه، شويه توجيه. الاكل ممكن، نوعيه الاكل ممكن، الولد ما بيفطر كل صبح ممكن. الاسنان ممكن، الاهم من الاسنان اللسان. احنا اللسان بده يتفرشى، هاي معلومه كمان اهل لما اقولهم اياهم عن جد دكتور انا ما كنت اعرف، يس اللسان بده يتفرشى. كميه البكتيريا الموجوده على اللسان اكثر بكثير من كميه البكتيريا الموجوده على الاسنان. فمثلا انت كمان ذكرتي موضوع اللي هو الترومز، هذا موضوع كتير كبير في طب الاسنان، يعني ما بنحكي عنه لا في دقيقه ولا في دقيقتين، ولكن احنا عندنا الصدمات والوقعات هو إشي كتير وارد في موضوع المدارس. فانت بالذات عند الذكور، مدارس الذكور بتلاقي الولد راح اول يوم على المدرسه، ثاني يوم رجع بدون سن. يا ضربوا بعض، يا كانوا يزقوا بعض، بيلعبوا كره قدم، بيسبحوا، فيعني الموضوع دارج جدا. طب هل الطفل لما يوقع يعني خلاص اني انا خلاص the end، يعني زي ما بيقولها اتركه؟ طبعا لا، احنا هذا الموضوع كتير كبير. عشان ابسط هيك معلومه بسيطه يعني يبنى عليها، والاهل لما يسمعوا يكونوا مستفيدين، احنا في عنا كتير فرق كبير بين اللي انكسر هل هو سن دائم ولا سن لبني. بمعنى هل اذا عندي انا طفل، وطبعا احنا الاسنان الدائم الاماميه بتطلع بعمر 5.5-6 سنين، يعني في اوقات الاهل ما بيكونوا عارفين انه سن دائم او سن مبدل، فهمتي علي؟
0: صحيح.
1: فطب شو الفرق بيناته؟ السن اللبني، بس نحكي عن موضوع لانه في عنا خلل شائع في هذا الموضوع، في واحدة من انواع الترومز او واحدة من انواع الصدمات بانه كل السن بيطلع من مكانه. يعني بوقع الولد بتلاقي الام صور السن بالجذر كامل، كل السن وقع، وهذا اشي very common، يعني اشي كتير شائع. لما اذا كان اللي وقع سن لبني فnothing to do، ولا اشي، ما تخافي، في عنا سن دائم بيطلع مكانه، ما تحاولي ترجعيه. ليه ما احنا بنقول هيك؟ لانه احنا اوقات على السوشيال ميديا تكون انت حابه تقدمي بشكل توعوي بدقيقه او دقيقتين، هذا الحكي للاسف بيعمل غلط عند الاهل. بمعنى بتقولي ام بس انا دكتور انا متاكده شفت دكتوره اسنان موثوقه قالت اذا معكم سن حطوه بحليب ورجعوه، هذا مش سن لبني، هذا سن دائم. الفرق بيناتهم يعني شتان.
0: صح.
1: وممكن اذا انت رجعتي، طب لو رجعت السن اللبني بيلتحم في مكانه، بيرجع مكانه، ولكن انت بتعملي على بناء العظم عليه فبيبطل السن قادر ينزل. فاحنا بنعمل شيء احنا بنسميه انكيلوسز، او احنا انه السن يلتحم حواليه العظم. هاي واحدة من التريكس. طب اذا كان دكتور سن دائم شو الحل؟ اذا كان سن دائم اول شيء طبعا اكيد احنا بدنا نتواصل مع اقرب طبيب اسنان، يفضل يكون اخصائي اطفال. السن خلال هذا الوقت، احنا كل دقيقه بهذا الوقت بيفرق، يعني احنا بالكتب بحكي لك اكثر من 15 دقيقه تسولت، تخيلي. فاذا انت فعلا، طبعا هذا الحكي احنا بدناش بس تعاون اهل، بدنا تعاون اهل، تعاون مدرسه،
0: المعلم، 100%
1: يعني. انا صح. بتمنى هاي المعلومه توصل لكتير معلمين. الطفل مثلا وقع في الفرصه، رجاء يعني هو اكيد اولادكم انتم ممكن من باب عدم المعرفه او يعني المعلومه غير واصله كامله، الموضوع اتس ايرجنت كيس، حاله طارئه. يعني لو احنا في دكاتره
0: مثلا بيوقع بنص النهار،
1: بيجيكي بكره النهار. او بيجيكي بكره بيكون عنده الولد امتحان ثاني يوم، ما حدا ضوع هذا الموضوع، بيجيك الولد ثاني يوم nothing to do ولا شيء، تخسر السن. اما تخيل لو يجي انت خلال بنفس الوقت، طبعا هسه بنقول خلال هاي الفتره شو بده تعمل الام او المعلم او المشرف، بترجعي انت السن، احتمالية 90% يرتحم ويرجع اموره طبيعية، التروية الدموية ترجع طبيعية
0: 90%.
1: يس، احتمالية كتير عالية. طب دكتورة انا خلال هاي الفترة انا بدي ارن عليك، بدي اجي، انا شو اعمل خلال هاي الفترة؟ كمان معلومات قصيرة، احنا بنقول انت لما بدك تمسك السن، وقع على الارض مثلا السن، لما بدك تمسكه بدك تمسكه انت من الكراون، من التاج، من اللون ابيض، من مش من الجذر. الجذر حاول ما تطب فيه، هاي رقم واحد. رقم اثنين السن كتير متوسخ عليه رمل عليه حجارة وقع وين ما كان تمسكه. نفس الشيء من التاج تحت رينسينج ووتر تحت ماء جاري يعني تحت حنفية بتفتح الحنفية طبعا السن بإيدك تنزل المية عليه خلال الوقت. نفترض أنا دكتورة والله أنا من قرى طول كلام أنا بدي 10 دقائق ربع ساعة لأوصلك وين أحط السن؟ أحطه في كيس ولا أحطه وين أحطه؟ إحنا الوسط اللي بنحفظ فيه السن هو من أكتر المساهمات في إنجاح العلاج. يعني اللي كان
0: الوسط
1: يعني البيئة وين أحط السن؟ شو الوسط 100%؟ إيش الوسط حسب الترتيب؟ في عنا إحنا من أهم الأوسط حليب. تخيلي حليب بيقول لك طب شو نوع الحليب؟ حليب طبيعي حليب صناعي حليب يعني
0: حليب.
1: حليب يعني حتى في أوقات أم بترن علي بتقولي دكتورة أنا معي رضعة لطفل من حليب الأم يس حطي فيه. تخيلي يعني الموضوع ويمكن سبحان الله يعني ربنا بس هو بحكي لك من أفضل الأوساط الحليب. طب ما في حليب أنا في المدرسة ما عنديش حليب شو أعمل؟ اللعاب بتحطه في اللعاب يا بتحط علبة فيها لعاب. إذا أنت الطفل واعي لأنه هو واعي الولد الولد يعني مصحصح معك الولد ذكي شوي مستوعب شو أنت بتقوله حطه عند التشيك في يعني بتخلي السن جوا الخد فهمتي علي صح؟
0: آه طبعا
1: تحلي السن جوا الخد واحفظه عبال ما توصل عيادة الأسنان
0: بعد ما نغسله طبعا
1: بعد ما تغسليه. طب وإذا ما غسلتوش مش مشكلة خليه يعني المهم خليه في وسط يا لعاب يا ما في أوساط كتيرة. طب مي هل أحطه في مي؟ لا يفضل
0: لا يفضل
1: لا يفضل نعم. بحكي لك المي نسبة بسبب معامل البيئات شبك سبب كتير أمور لا يفضل ولكن إن يعني الوضع مأساوي فهو يعني أفضل الموجود. فهمتي علي؟
0: والله يا والله بصراحة أنا شخصيا أول مرة بسمع بهالمعلومات فمهم جدا وحلو جدا لأنه كتير أمهات هلأ حتصير يعني تتعرض مش كتير يعني إن شاء الله يا ربي الله يحمى كل أولادنا وما يتعرض لهذا الموقف ولكن إن عزيزتي الأم ابنك تعرض لهذا الموقف والمعلم اتصل عليك مباشرة وقال لك إنه ابنك وقع سنه كامل اعرفي كيف تتصرفي مباشرة
1: تكوني على تواصل ومنقول شو نوع السن لبني أو دائم. انت عندك جدل او الفكره عندك مش واضحه رني على دكتور استشيري قبل ما تيجي. فهمتي علي دكتور انا هيك كثير اهالي كثير بحبهم بعثوا لي صوره دكتور لو سمحتي انا هيك صار معي شو اعمل شو اسوي هذا لبني او دائم في حالي ما بيكونوا عارفين كمان يعني بيكون في هيك توتر بالجو
0: ويمكن في امهات مش متعودات فممكن تتوتر بنفس الموقف ولكن عشان ما تتوتر وتعرف كيف تتصرفي مع هذا الموقف ان لا سمح الله حصل مع ابنك فالدكتوره سوسن حلت الموضوع يعني واعطتك نصائح ذهبيه وارشادات كيف تتعاملي ان لا سمح الله كان في هناك سن وقع وخاصه انه وقع كله
1: كامل
0: طب مش انكسر.
1: سؤالي الثاني طب اذا انكسر كمان معلومه احنا بنقولها الاهل جيب الجزء المكسور
0: واذا ضاع
1: ما ضاع بعوض
0: طب واذا ضاع السن كله مش لاقيين وكانوا بيلعبوا فوتبول
1: مش عارف نعيط يعني شوفي هو بالاخر كل إشي يعني له حل فانا حتى طبعاً. اهالي يعني او بيجي طل ام يا دكتور انا انك كثير عرفت المشكله اهم من انك انت عايش يعني هيك لو نعرف
0: ودركت الموضوع
1: بلحظتها واذا ضاع السن هالمشكله هل ممكن يضيع السن؟ طب في اطفال عم بيضيعوا كلهم يعني في اطفال عم بيموتوا احمد الله بس السن اللي ضاع احنا بنقول هيك فدائما احنا متفائلين دائما احنا يا رب الله يحمي كل اولادنا
0: يا رب
1: أمين. بس الامهات بالذات النساء يعني بيجوك الام يعني متوتره وحالتها حاله احنا لما اقول لهم مش ابنك اول واحد من بسطوب انا كل الاولاد هيك
0: بترتاح نفسيا
1: بترتاح نفسيا
0: بصراحه في كتير مواضيع كنا حابين نحكي فيها بس الوقت دائما ما بيسعفنا دكتوره اساسا ما شاء الله عليك بس انا بدي اشكرك بصراحه يعني اقل ما فيها على كل هالمعلومات اللي حكيناها وتحدثنا عنها وتطرقنا لها خاصه مع قرب عوده المدارس الاسبوع القادم ان شاء الله. كل عام وأطفالنا وأولادنا بألف خير وإن شاء الله ربي عام دراسي موفق للجميع. بدي أشكرك دكتورة سوسن ياسر ياسين أخصائية أسنان أطفال محاضرة في الجامعة العربية الأمريكية أخصائية توحد معتمدة.
1: العفو كل كثير مبسوطة يعني كنت
0: وإحنا بالأكثر.
1: وزي ما قلت لك أنا دائما بقول إن في شغلات أحاديث واحد بتفترض إنه الكل بيعرفها فمنيح إنه هيك تيجي فرص إنه الواحد يقولها للأهل. الله يحمي الجميع وكل عام وأنتم بخير نرجع بنقول للأهل إن شاء الله بداية عام دراسي موفق وشكرا كثير لك.
0: العفو أكيد بالعكس إحنا برنامج دائما من أجل أن وصلت المواضيع على كثير من المعلومات المهمة بمختلف المواضيع وخاصة لصحة أبنائنا وصحة أسنان أبنائنا. كل التحية والشكر لك دكتورة سوسن سعد صباحك وصباحنا أكيد للوالد الدكتور ياسر يسعد صباحه. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بيكون وصلنا وإياكم إلى ختام محطتنا الصباحية. شكرا لكل من كان متابع ومنضم وإيانا في برنامجنا الصباحي، ويعطيهم ألف عافية. رعاة برنامجنا شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة جاتو سان موريس، شركة مجمع صلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل السيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحشحمد، في الإخراج على أحمد الجلادة، ومني أنا ريهام أبو حبلي، كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم. كوميرشال بريك، فجر أف أم. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: بيتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10:00 صباحاً بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال، تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: على السوبر ماركت.
4: شو بدي؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
8: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه.
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مكان تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: لبارينا. معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا هي.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي بالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: الدعم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: من المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الساعة الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. الأخبار من فجر اف ام.

0: موجز لأهم الأخبار من تجر أفهم. أهلا بكم. نشرت صحيفة هارتس أنه على الرغم من تزايد التقارير والتقديرات في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة بشأن احتمال اندلاع مواجهة في الضفة الغربية، تقول مصادر أن الضفة لا توجد فيها هذه المرحلة مؤشرات على تنظيم شعبي واسع داخل المجتمع الفلسطيني. تعليق الدوام في جميع مدارس القدس رفضا لمحاولات السلطات الإسرائيلية فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية. ومستوطنون يتركون رسالة للسفير الأمريكي في إسرائيل هاكابي على جدران منزل فلسطيني تحيرك من الإرهابيين. القناة 12 العبرية تقول أن ميليشيات تعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال دخلت إلى مدينة غزة على متن دراجات نارية حاولت اختطاف مسؤول كبير قبل أن تتعرض لإطلاق نار كثيف، ونتيجة لذلك اضطر سلاح جو الاحتلال إلى التدخل لسماح لعناصر الميليشيا بالانسحاب من المنطقة. وحتى اللحظة جيش الاحتلال يرفض التعليق على ما إذا كان التهديد موجها نحو قواته أو نحو أفراد ميليشيا تعمل لصالحه في غزة بحسب هيئة البث الإسرائيلية. أما في حالات الطقس تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار، في الجبال حارا جدا وفي الأغوار، وأثناء ساعات المساء والليل يسود الطقس لطيف. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم

0: أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: فجر FM.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمه كلها لبنانيه.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.
3: انت تحط مكياج على زمانكم؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042-439-217.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. وزير دفاع الاحتلال يقول اعتقال قائد كبير من حركة حماس في قطاع غزة قبل قليل. والقناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول بأن المعتقل الذي جلبته القوة الخاصة من غزة هو رئيس جهاز الأمن الداخلي في القطاع. جرافات الاحتلال تقتلع عشرات أشجار الزيتون على جانب الشارع الواصل ما بين بلدتي عرابة ويعبد غرب جنين. هآرتس تقول على الرغم من تزايد التقارير والتقديرات في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة بشأن احتمال اندلاع مواجهة في الضفة الغربية، تقول مصادر في الضفة أنه لا توجد في هذه المرحلة مؤشرات على تنظيم شعبي واسع داخل المجتمع الفلسطيني. تعليق الدوام في جميع مدارس القدس رفضا لمحاولات السلطات الإسرائيلية فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية. أما في حالة الطقس تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار، في الجبال حارا جدا في الأغوار، وأثناء ساعات المساء والليل يسود الطقس لطيف. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two, three.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان؟ لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، تول كرمة، شارع نابلس، مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
5: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: الثاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر اف ام، خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: ما الذي يميز شراء إحسان يورام؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر FM

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.
1: وعدوني ونطروني

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الاضاءة نفس الاشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الانارة واحد، في انارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي.
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

نعملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 13 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر اف.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنيه مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعايه الحثيثه والطوارئ والاطفال وحديثي الولاده والعنايه التلطيفيه والاورام والقباله، الى جانب دبلوم صحه الاسره بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحيه والتربويه والاجتماعيه. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعه عماده القبول والتسجيل في حرم الجامعه بمدينه نابلس شارع القدس بجانب دائره السير. جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

علينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجيلان هون العنوان.
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: خالد

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: تحمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM

0: الفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

الحب اللي انا شفته يوم وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك، لا انا بشكي ولا بحكي

0: عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر FM.

مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصه وبيشوفها بطريقته. احنا نظره ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكه عيون امك لما تقرا بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعه، احنا نظره ستك لما تشوف تخرجك والابتسامه تملى عيونها، احنا استقلاليه ابوك لما يرجع يسوق بثقه. بخبرتي 26 سنه احنا مركز النور لطب وجراحه العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2,

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف بلو برغيف دوق.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.